0: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. من إذاعة المكلا نحييكم مع بداية رسالنا الإذاعي لهذا اليوم الثلاثاء 9 من شهر ذي الحجة من السنة الهجرية 1447 الموافق 26 من مايو 2026 للميلاد. البداية بالقرآن الكريم، يوكل المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما سيتيسر من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

المشركين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.

يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

الناس وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني

حكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إن

وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

اهبطوا منها جميعا فإن

0: فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة البقرة. هذه إذاعة المكلا وهذا استعراض لفقرات ومواد برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 9 من شهر ذي الحجة الموافق 26 من مايو. مستمعينا الأعزاء نعقب هذا الاستعراض بحديث ديني للشيخ صالح عبد الله باجرج بعنوان يوم عرفة، ثم تستمعون بعد ذلك من فرقة المسرة بتريم إلى وديلي سلامي يا رايح الحرم. في 37 دقيقة نقدم أبرز عناوين الأخبار ثم البرنامج الصباحي اليومي سحر الشروق. من الأغنيات الصباحية تستمعون بعد ذلك من فيروز إلى طلعت يا محلى نورها وطلال مداح وردك يا زارع الورد. في 8 نلتقيكم على الهواء مباشرة مع البرنامج الصباحي اليومي صباح الخير يا حضرموت. في 9 نقدم نشرة الأخبار ثم المتابعات الأخبارية. في 9:25 دقيقة نقدم البرنامج الأسبوعي من ينابيع الحياة. في 10 نقدم حلقة خاصة عن يوم عرفة. في 11 تماما نقدم عرضا للأنباء ثم نقدم البرنامج اليومي من معالم الحج. تتابعون بعد ذلك أحداث الحلقة 7 من المسلسل اليومي منزل على التلال. في 11:42 دقيقة ننقل أذان صلاة الظهر من مسجد عمر ثم نقدم إعادة للحديث الديني للشيخ صالح عبد الله باجرش بعنوان يوم عرفة. في 12 نقدم لكم إعادة للمجلة الرياضية. وفي 12:30 دقيقة البرنامج الأسبوعي الأمن والحياة. في 1 نقدم موجزا للأنباء ثم البرنامج اليومي حضرميات. في 1:15 نقدم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأرض الطيبة. وفي 1:45 دقيقة البرنامج اليومي كلمتين. في 2 نقدم نشرة الأخبار المسائية الرئيسة ونعقبها بالمتابعات الأخبارية. وفي 32 دقيقة نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في 3:00 ننقل أذان صلاة العصر من مسجد عمر ثم تستمعون من عيدروس الحامد إلى إخواننا بالمسجد الحرامي. بعد ذلك نقدم حصيلة اليوم من أخبار الرياضة. في 33 دقيقة نقدم إعادة للحلقة 7 من المسلسل اليومي منزل على التلال ثم نقدم لكم إعادة لبرنامج من معالم الحج. وفي 4 نقدم إعادة للحلقة الخاصة الحج عرفة. في 5 نقدم نشرة الأخبار المحلية ثم نقدم حصيلة أخبار الرياضة ثم تستمعون من أبو بكر سالم إلى طيبة. في 35 دقيقة نقدم لكم

للبيت تعفو من قديم وآتي، وتصبو قلوب المؤمنين لقبلة توحدها.

تثير الشروق. إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

0: كل صباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المقلة تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت يا حضرموت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أتينا لكم من جديد في هذا الصباح الإيماني البهيج، هذا الصباح الذي نكتسب ونتزود فيه بالطاعات وبالأعمال الصالحات لننال الأجر من الله سبحانه وتعالى. صباح إيماني بحق، الكل منا في طاعة في هذا اليوم، والكل منا في تقرب إلى الله سبحانه وتعالى الذي يباهي الملائكة ملائكته بعباده الواقفين اليوم على صعيد جبل عرفات. فصباحكم سعيدا اليوم، وصباحكم مليئا بالنشاط والحيوية الإيماني، فصباحكم خير وصباحاتك خير دائما يا

لبيك يا الله فاقبلها إذا من عائب قد عاب ثم استغفر. وخطوت نحو البيت يسبقني فمين يقبل الحجر.

0: فلثمته وشفعتها وأعدتها وكتبت في سفر المحبة أسطرا.
1: إشراقة الصباح. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يعد يوم عرفة من أعظم الأيام في الإسلام منزلة وقدرا، وهو يوم تجتمع فيه معاني العبودية والتوحيد والتوبة والرحمة الإلهية في أسمى صورها. وقد ارتبط هذا اليوم بأعظم شعائر الحج، وهي الوقوف بعرفة الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم الركن الأعظم للحج بقوله الحج عرفة. ويمثل يوم عرفة موسما إيمانيا عالميا تتجلى فيه وحدة الأمة الإسلامية، حيث تتجه قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نحو معاني التوبة والإنابة والذكر والدعاء، بينما يقف الحجاج على صعيد عرفات في مشهد إنساني وروحي فريد يختزل معاني المساواة والتجرد من زخارف الدنيا. ولم تقتصر فضائل يوم عرفة على الحجاج فحسب، بل شملت عموم المسلمين لما فيه من استحباب الصيام والإكثار من الدعاء والذكر، وكونه يوما تعتق فيها الرقاب من النار وتتنزل فيه الرحمات الإلهية بصورة عظيمة. فيحق لنا أن نتقرب في هذا اليوم يوم عرفة بالطاعات والأعمال الصالحات، خصوصا الصيام الذي يكفر سنة ماضية وسنة قادمة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذه هي التجارة الحقيقية التي لن تبور مع الله عز وجل. فهنيئا لنا جميعا هذه الرحمات.

صباح الخير يا حضرموت مستمعينا الاعزاء، لازلنا معكم ومع فقراتنا المنوعه في هذا اليوم، يوم عرفه. ومثلنا الشعبي الحضرمي يقول اليوم عاد عرفه تجي في قمر. وطبعا عرفه وعيد عرفه كما يقولون تأتي تقريبا في 10 في الشهر، 11 في الشهر، يعني القمر بدأ يقترب من البدر ويكتمل نوره، فتكون الأنوار مضيئة أكثر، بعكس عيد الفطر الذي يأتي في أول الشهر يكون هناك الجو مظلما، لأن في الأول كانوا لا توجد هناك الكهرباء وهكذا، فيعتمدون على ضوء القمر، فيفرحون عندما تأتي أي مناسبة، مناسبة زواج أو عيد، تأتي في البدر مكتمل يعني أو قريب من 10 إلى فوق، تكون هناك فرحة عارمة. ولربما هنا المثل يقصد به شيء آخر أو يهدف إلى شيء آخر، ونحن اليوم نأتي بهذا المثل لكوننا مقبلون يوم غد إن شاء الله على عيد عرفة، ونقول عاد عرفة تجي في قمر.

صباح المحبة صباح الإيمان لهذا اليوم السعيد وهذا اليوم البهيج. طبعا مستمعين العزاء الكل منا يشاهد الكعبة أو قد ذهب إلى مكة في عمرة أو في حج وشاهد الكعبة أو عبر شاشة التلفزيون، وكلنا يرى هذا المنظر الجميل، الكعبة باللون الأسود المطرز بالذهب في الوسط. فكسوة الكعبة مستمعينا الأعزاء تصنع من خيوط حريرية سوداء وتطرز بخيوط من الذهب والفضة، ويزن الثوب 850 كيلو جراما. تستورد خيوط الحرير الخام من إيطاليا وتصبغ داخل المجمع، وتستخدم أسلاك ذهبية خالصة عيار 24 قيراط لتطريز الحرير.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم ومع فقراتنا المختلفة. ومثل ما أشرنا من بداية الحلقة بأننا نعيش اليوم أجواء عظيمة في يوم عظيم، يوم عرفة، وما أدراك ما هذا اليوم في حياة المسلمين. عن هذا اليوم يتواجد معنا الآن في هذا الصباح الجميل فضيلة الشيخ علي سالم باحمادي، رئيس جمعية تعليم القرآن الكريم بالمكلا، لنتحدث عن هذا اليوم وأهميته لنا معشر المسلمين. ماذا يستحب أن نعمل في هذا اليوم، وما هي فضائل هذا اليوم، وأشياء جميلة عن هذا اليوم. أسعد الله صباحك شيخ علي معنا اليوم في إذاعة المكلا.
1: الله يحفظك عافيك إن شاء الله.
0: آمين إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك.
0: كما أسلفنا، هذا يوم عظيم في حياتنا جميعا، ويجب علينا أن نستغله بالطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله يباهي ملائكته بضيوفه الذين يقفون في هذه اللحظات على صعيد عرفات، ونحن هنا غير الحجيج، يعني أكيد لنا فضائل ولنا أعمال ولنا رحمات من المولى،
1: من أرحم الراحمين،
0: الرحمة
1: الواسعة.
0: نعم تفضل شيخ علي.
1: حياكم الله سيد محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.
1: صبحكم الله بالخير نور سرور، طابت أوقاتكم سيد محمد وأوقات كافة المستمعين والمستمعات. فبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، ما أحلاها حقيقة من لحظات، وما أحلاها من يوم، وما أحلاها من موسم جليل من مواسم الخيرات.
0: نعم.
1: هذا اليوم يوم عرفة الذي يأتي في سياق هذه الأيام الفاضلة. نحن نعيش هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة.
0: نعم.
1: وأيام عشر ذي الحجة لا يخفى على شريف علمكم وعلم المستمعين أنه خير أيام الدنيا.
0: نعم.
1: بل أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. وإذا كانت هذه الفضيلة لأيام عشر ذي الحجة، فإن من أفضلها وأعظمها فضلا في هذه العشر يوم عرفة.
0: نعم.
1: يوم عرفة ويوم النحر. فممكن أن نقول نحن وصلنا بهذا اليوم إلى درة هذه الأيام. درة هذه الأيام. ولك أن تتخيل المشاعر العظيمة جدا التي تكتنف الناس وهم على صنفين. وناس ما شاء الله هم الآن يعني ضيوف على الرحمن.
0: نعم نعم.
1: ووفود على الرحمن سبحانه وتعالى. انطلقوا من ديارهم وقطعوا المسافات الطويلة وخسروا المبالغ الكثيرة شوقا لبيت الله الحرام، شوقا لهذه اللحظات العظيمة، شوقا لهذا الموقف الجليل. هذا الموقف موقف يوم عرفة يعتبر يعني هو خلاصة الحج. الحج بل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة.
0: نعم صحيح.
1: الحج عرفة، من أدرك اليوم الوقوف في جبل عرفات فقد أدرك الحج. ومن فاته الوقوف في في في عرفات فقد فاته الحج. خلاص الأصل في الحج هو يوم عرفة.
0: يوم عرفة، يوم عظيم فعلا،
1: يوم عظيم. لك أن تتصور هذه الملايين والمليونة من الناس الذين توجهوا بالأمس إلى ميناء، وتوجهوا صباح اليوم، وربما بعضهم بكر توجهوا صباح اليوم إلى عرفات، إلى جبل عرفات، إلى ذلك الصعيد العظيم، إلى مسجد نمرة. هذا اليوم العظيم يعني جعل الله له فضائل عظيمة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل عظيمة وكثيرة له. فمن هذه الفضائل أستاذ محمد أن هذا اليوم يتجلى فيه الله سبحانه وتعالى.
0: الله سبحان الله.
1: يتجلى ويدنو من العباد. انظر هذا الخصيصة الجليلة، الله عز وجل يتجلى ويدنو من العباد في كل ليلة من الليالي في جوف الليل. لكن لم يأتي في النهار إلا أن الله عز وجل يتجلى، أو أن الله عز وجل يدنو من العباد في يوم عرفة. في يوم عرفة جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليباهي بأهل عرفات أهل السماء. يباهي بأهل عرفات أهل السماء، فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا. انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا. من البشر هؤلاء الذين جاءوا إلى هذا الموقف؟ ومن الملائكة؟ الملائكة خلق خلقهم الله عز وجل لطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. فهم ناس يعني طهرهم الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، والله عز وجل في هذا الموقف يباهي بأهل الذنوب والمعاصي، يباهي هؤلاء الملائكة العظام. لا إله إلا الله. نسأل الله بلغنا وإياكم. قال انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. انظر هذا المنظر يعني البديع حقيقة يعني أشعث أغبر في عيون الناس في مقياس البشر يعني منظر مقرف لكن لما ارتبط هذا الشعث والغبرة ارتبطت بطاعة عظيمة صار لها عند الله مقام عظيم. وفي الحديث هناك إن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح
0: المسك
1: مع أنه راحة الفم كريهة لكن لما كانت ناتجة عن عبادة. وهؤلاء جاءوا شعثا غبرا فيقول الله سبحانه وتعالى أشهدكم يقول للملائكة أني قد غفرت لهم
0: الله
1: ولا إله إلا الله. أسأل الله يبلغنا وإياكم. أيضا من فضائل هذا اليوم أن الله عز وجل يتجاوز فيه عن الذنوب ويتجاوز فيه عن ذنوب الحجاج أعظم ما يتجاوز عن ذنوب غيرهم. فذنوب الحجاج يكون لهم المغفرة العامة والكاملة كيوم ولدتهم أمهاتهم، فيكفر الله عنهم الصغائر ويكفر الله عنهم الكبائر
0: كأنه ولد من جديد يعني
1: كأنه يوم ولدته أمه.
0: سبحان الله
1: لا إله إلا الله. جاء في الحديث الذي نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء جاءوا هؤلاء ماذا أرادوا؟ ما أرادوا إلا المغفرة، ما أرادوا إلا الرحمة من الله عز وجل في جبل الرحمات في في في في, في, في صعيد عرفات. فلا إله إلا الله
0: لا إله
1: إلا الله. نسأل الله يوفقنا ويبلغنا ويبلغ كافة المستمعين.
0: آمين.
1: قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى وهو يبكي يوم عرفة يكلم نفسه يقول يا مسكين أنت في يوم يرجى لك فيه العتق من النار فكيف لا تبكي يوم عرفة؟ هذا اليوم العظيم تتنزل فيه الرحمات. فعن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا أن الرحمة تتنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام. هكذا فيتجاوز عن الذنوب العظام، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إشارة إلى تكفير الكبائر حتى لأهل عرفات ولأهل الموقف. جاءوا إلى الله عز وجل خاضعين منكسرين، جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى باكين متضرعين، جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى تركوا الأهل تركوا يعني الأعياد تركوا الفرح عند أهلهم بأعيادهم، جاءوا ليقفوا في هذه المواقف العظيمة مع التعب ومع المشقة ومع الشموس وغير ذلك. فسبحانه وتعالى كريم جبار، سبحانه وتعالى كريم غفار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الحجاج وأن يوفقنا وإياهم كل خير يا رب.
0: آمين.
1: لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني الوصف لعدو البشرية الشيطان
0: الرجيم.
1: نعم شهاد الشيطان العظيم ما يرى أحقر ولا أدحر ولا أصغر في مثل هذا اليوم
0: يوم عرفة
1: سبحان الله. لما يرى رحمة الله عز وجل تدرك هؤلاء لا إله إلا الله. سبحان الله هذا اليوم العظيم يعني في عظمته تتجلى وعظمته تتجلى في أنه اليوم يعني المشهود في قوله سبحانه وتعالى وشاهد
0: ومشهود
1: فالشاهد هو يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة نعم. ويوم عرفة طبعا هو اليوم الذي أكمل الله فيه هذا الدين. قال الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سبحان الله. قال عمر رضي الله عنه لما جاء أحد اليهود يسأله يعني عن هذا اليوم فقال عمر والله لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها هذه الآية قال عمر نزلت عشية عرفة في يوم الجمعة.
0: الله
1: سبحان الله. فكانت هذه الآية التي ختم الله بها الدين وشرائع هذا الدين. أيضا مما جاء في فضل هذا اليوم العظيم أنه هو اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على البشرية، وذلك في قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم
2: من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: يوم عرفة هو يوم الميثاق، يوم التوحيد، يوم الإجابة، يوم التوبة، يوم العتق، وهو أعظم أيام الله عز وجل على الأرض. هذا يوم الميثاق، واليوم الذي أخذ الله عز وجل ذرية آدم من ظهره
3: في هذا اليوم،
2: في هذا اليوم، ونثرهم وأشهدهم على أنفسهم، أشهدهم. ولذلك يعني قال إنه هذا الميثاق هو ما يجده الإنسان في قلبه من الفطرة السليمة. ها الميثاق هذا، لكن يقول مثلا يعني بعض الناس يقول لك يعني لما يعبد غير الله عز وجل يعني بعضهم يقول لك كيف هذا، ما هو دار شيء، ما هو عارف شيء. فيقال أبدا، الأصل أنه عنده الفطرة السليمة،
3: الفطرة السليمة.
2: نعم.
3: صحيح.
2: ثم الله يكمل بعد ذلك بإرسال الرسل. نعم. وما تجد إنسان مهما كان إلا بعد ذلك كما قلنا يجحد.
3: نعم.
2: ولا الأصل يدرك أنه مخلوق وله خالق.
3: نعم.
2: وأن هذا الكون بكماله مخلوق وله خالق. فسبحان الله، هذا كان يوم الميثاق، كان يوم عرفة. وغيرهم من الفضائل العظيمة.
3: نعم.
2: غيرهم من الفضائل العظيمة، من الفضائل العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فسبحان الله، هذه لحظات عظيمة.
3: نعم. صحيح.
2: لحظات عظيمة. فإذا كانت للحجاج وهم في هذه اللحظات هنالك مجتمعون، والله جل جلاله يدنو منهم ويبشرهم بهذه المغفرة، ويبشرهم بهذه التوبة، ويبشرهم بهذا الكرم العظيم، يرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم بإذن سبحانه عز وجل، فلا بد أن يكون لنا نحن أيضا حظ عظيم.
3: نعم.
2: في استغلال هذا اليوم.
3: نعم.
2: فإن فضائل هذا اليوم ليست مقتصرة فقط على الحجاج.
3: نعم.
2: بل هي للحجاج وللأمة كلها.
3: نعم.
2: الذي يفرق بيننا وبين الحجاج يفرق بيننا أمرين. الأمر الأول أنه نحن نصوم يوم عرفة.
3: نعم.
2: لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في حديث أبي قتادة عن صيام يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والتي بعدها، يكفر سنتين،
3: سنة ماضية وسنة
2: والسنة اللاحقة. نعم. أما الحجاج فلا يستحب لهم صيام يوم عرفة.
3: سبحان الله.
2: نعم.
3: كيف؟
2: وذلك حتى يتفرغون فيه لعبادة الله، يتفرغون فيه للدعاء، يتقوون، لأنه المشقة هنالك والتعب هنالك، فيحتاج الإنسان يتقوى.
3: صحيح.
2: ولذلك ما صام النبي صلى الله عليه وسلم وما صام الصحابة الكرام. والأصل في الحاج أنه لا يستحب لهم صيام يوم عرفة،
3: الحاج.
2: نعم. الحاج. أما غير الحجاج فيستحب لهم وينالهم هذا الفضل العظيم. وما ذاك كما قلنا إلا ليتفرغ الحاج، يتفرغ الحاج للدعاء وللذكر وللتكبير وللتلبية.
3: صحيح.
2: يتفرغ الحجاج. ولك أن تتصور يعني استغلال هذا اليوم العظيم يعني بيننا وبين هؤلاء الحجاج في وصف النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس في عرفات في نمرة بعد أن صلى
3: حجة الوداع.
2: نعم. حجة الوداع. نعم. حجة الوداع. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس الظهر والعصر أو نعم، وبعد أن انتهى من نمرة الخطبة اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، لأنه نمرة جزء منه خارج عرفات. نعم. فدخل عرفات عليه الصلاة والسلام وبدأ يدعو الله عز وجل وهو على رحلته يرفع يديه من بعد صلاة الظهر إلى المغرب،
3: وهو يدعو،
2: وهو يدعو عليه الصلاة والسلام، يدعو صلى الله عليه وسلم ويتبتل ويرفع يديه، يرفع يديه حتى يرى بياض إبطي عليه الصلاة والسلام، في في في في ابتهال عظيم، في تضرع كبير. فهذه اللحظات العظيمة يعني ينبغي أن يكون لنا نحن منها حظ وافر أيضا.
3: صحيح.
2: حظ وافر إذا كانت الحجاج في ذلك الصعيد في ذلك المكان يعني واقفون ويبتهلون، نحن جالسون في بيوتنا.
3: صحيح.
2: جالسون في المكيفات.
3: نعم.
2: جالسين في الراحة. فينبغي للإنسان فعلا أن يدرك عظم هذا اليوم، يدرك عظم هذا اليوم. فالحمد لله تقريبا بفضل الله عز وجل يعني الناس الآن صار عندهم
3: الحمد لله
2: ثقافة عظيمة جدا.
3: الحمد لله.
2: على ما جاء طبعا في الطريق كأنه رمضان
3: ما شاء الله.
2: سبحان الله.
3: الصيام
2: الناس كله الصيام والحمد لله. وبعض الناس الجميل في بعض الناس أنه يحرص على صيام يوم يعني عرفة ويصوم أيضا
1: أو أهله أولاده
3: صغارهم
1: الصغار والكبار
3: صحيح.
1: الكل يشجع على صيام هذا اليوم العظيم.
3: نعم.
1: وهذا حقيقة من تعظيم حرمات الله.
3: نعم.
1: تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى.
3: نعم. نعم.
1: فيعني ينبغي أيضا يعني مدام قد استغلنا هذا اليوم بالصيام ينبغي أيضا أن نستغل هذا اليوم بالكثير من الأعمال الصالحات. بالكثير من الأعمال الصالحات نستغل هذا اليوم يا أستاذنا الكريم بما شار له النبي عليه الصلاة والسلام من أمر الدعاء.
3: ندعو
1: ندعو والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. نعم. فليكن لكل مسلم منا لا بد أن تكون له لحظات في هذا اليوم لحظات من الدعاء. لحظات يأخذ زاوية في بيته، يأخذ زاوية في المسجد، يأخذ يعني في أي لحظات سجود في أي
3: بينه وبين ربه
1: بينه وبين ربه بينه وبين ربه قبل أن يسلم، يعني حاول يجمع ما بين الأوقات التي فيها الإجابة وندعو في هذا اليوم. طبعا أهل العلم يقولون بالنسبة للدعاء في يوم عرفة يقولون مفتوح
3: في أي وقت في أي لحظة
1: في أي وقت أي لحظة. قال المسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة
3: يوم كله يعني
1: يوم كامل. لكن يعني أكمله وأجله ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. بعد الزوال هذا يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم يبتهل لله عز وجل ويدعو
3: يعني قبل أذان المغرب تقريبا
1: بعد الزوال. لا بعد الزوال، بعد زوال الشمس من كبد السماء بعد صلاة الظهر.
3: بعد الظهر
1: بعد الظهر نعم
3: إلى
1: المغرب إلى غروب الشمس.
3: هذا كله مستحب يعني
1: هذا يكون يعني أشد استحباب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في هذا
3: بعد صلاة الظهر إلى المغرب
1: إلى المغرب. فليكن لأحدنا يعني
3: نصيب من هذا
1: نصيب من موضوع الدعاء.
3: نعم.
1: وليكرر الدعاء ممكن يدعو يعني من الناس من وفق مثلا صلى قبل الفجر فدعا بعضهم بعد بين الأذان والإقامة دعا أيضا معنا لا صلاة الظهر بين الأذان والإقامة وعندنا يعني الوقت مفتوح تماما الوقت مفتوح تماما لابد أن يكون هذا اليوم يوم مستقل.
3: نعم.
1: مستقل يعني
3: نتقرب نحن في الوقت يعني مفتوح وأي في هذا اليوم يعني
1: بالضبط. ويستشعر الواحد في هذه اللحظات أيضا يستشعر يعني الذنوب العظيمة التي هو متحمل والتي فعلها واقترفها في جنب الله وما أعظم ذنوبنا ومعاصينا نسأل الله يغفر لنا ويستر علينا. فيحتاج الواحد فعلا يعني أن ندعو ويلح في الدعاء على الله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع ويعني الله عز وجل يحب الإلحاح يحب الإلحاح في الدعاء. فحتى تجتمع لنا في هذه اللحظات استجابة الدعاء ويجتمع لنا بإذن الله العتق من النيران. أيضا الأمر العتق من النيران ما روي أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا كيوم عرفة يعتق الله عز وجل العباد يوم عرفة. قال أهل العلم في ذلك أن العتق يشمل الحجاج ويشمل غير الحجاج غير الحجاج وفضل الله واسع في هذا.
3: نعم نعم صحيح.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويبلغنا وإياكم كل خير
3: بإذن الله تعالى. يوم عظيم وعلينا نتقرب كما سألت شيخ علي إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والدعاء هو عبادة.
1: نعم.
3: عندما يدعي الإنسان
1: نعم.
3: يعني يعتبر عبادة.
1: نعم.
3: فما أكثر ذنوبنا ومعاصينا إلا أننا هناك رب كريم ورحمات تصب صبا علينا في مثل هذا اليوم وهو يوم عظيم. علينا أن نكثر من الدعاء ومن الأعمال الصالحات مثل الصدقات ولو حتى يسيرة.
1: نعم.
3: هناك يربيها أعتقد الصدقات الله سبحانه وتعالى
1: ينميها
3: حتى
1: يعني تأتي مثل جبل أحد.
3: نعم. نعم. يعني حتى بسيطة أشياء بشق تمره وكذا.
1: نعم. وجميل أيضا أستاذ محمد يعني في بعض الناس جيد إنه يجعل له برنامج في هذا اليوم. بعض الناس يعمل
3: نعم.
1: برنامج خلاص يعني عارف نفسه إيش بسوينا اليوم.
3: جميل جدا.
1: أي نعم. ولا أتذكر نفسي وإخواني المستمعين والمستمعات إنه يعني نستغل هذا اليوم قد الإصطاع. فيعني يقول لك مثلا بعضهم خاص قبل البرنامج دي من قدام صلاة الفجر اليوم. فبعض متصلوا قبل الفجر قبل السحور قام وركع وسجد ودع الله عز وجل واستغفر.
3: نعم.
1: ثم صلى الفجر بعد صلاة الفجر برنامجه يقعد في المسجد الشروق يترك كتاب الله عز وجل ويذكر الله عز وجل بعد الشروق يقوم يصلي ركعتين كحجة وعمرة تامة ثم عنده صلاة الضحى.
3: نعم.
1: برنامجه انه يصليها صلاة الضحى وعنده خاص برنامج يقول لك انا في عندي راحة الى متى من كذا هي صلاة الضحى
3: اليوم واحد
1: يشتغل
3: اليوم
1: واحد
3: صحيح
1: صلاة الظهر يقول لك خلاص انا جالس في المسجد أذكر وأدعو.
3: نعم صحيح.
1: إلى إلى إلى إلى العصر ومن العصر إلى قريب المغرب.
3: نعم صحيح.
1: لحظات عظيمة جدا.
3: يستغل الإنسان هذه الفرص يعني. استغلال إيجابي يكون في الدعاء وفي الطاعة والصدقات والعمل.
1: نعم صحيح. الله عز وجل.
3: ونلاحظ
1: التكبير.
3: التكبير برضه يشرع التكبير هذا.
1: يشرع التكبير. واليوم نحن بدأنا التكبير المقيد.
3: نعم من الفجر.
1: من صلاة الفجر. إلى آخر أيام التشريق. إلى عصر آخر أيام التشريق.
3: نعم صحيح.
1: نعم. وهو في هذا الباب وحث نفسي وحث لكل المستمعين والمستمعات إلى موضوع التكبير. يعني سواء كان التكبير المطلق فما زال مجاله مفتوح. والتكبير المقيد بالنسبة للرجال. بالنسبة للرجال في المسجد بعد وبعد أن يدوا صلاة الفريضة يكبرون. وأيضا يشرع للنساء. أن كبرت بعد ما تصلي صلاة الفريضة تكبر. تكبر. نعم.
3: التكبير.
1: نعم مشروع للجميع. وهنا يذكر قضية يعني يلاحظ يعني بعض الناس نسأل الله يهدينا وياهم.
3: أمين.
1: يعني قلوب الناس خاصة تتكبر في المسجد. هو هذا ساكت ما يبغى يشارك الناس في هذا الشعيرة العظيمة.
3: نعم.
1: الشعيرة العظيمة يعني استشعروا ان هذا ذكر عظيم وجليل.
3: نعم صحيح.
1: الله أكبر والله يعني الله أكبر. نعم. الله أكبر الله أكبر. نعم. وأكد الله عز وجل هذا كذلك. نعم. سخرها لكم وتكبروا الله. نعم. على ما هداكم.
3: نعم. نعم.
1: كان الصحابة الكرام يكبرون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر وكانت تضج الأسواق. نعم. بالتكبير. صحيح.
3: تعتقد من العشر
1: من أول
3: العشر. أول العشر يكبرون يعني
1: بالضبط من أول عشر والتكبير المطلق.
3: المطلق يعني.
1: نعم.
3: نعم
1: والآن التكبير المقيد.

0: أن تعود علينا هذه المناسبة ونحن قد حققنا كل ما نصبوا إليه من أمور الآخرة وأيضا أمور الدنيا, وأن يوسع علينا إن شاء الله بإذن الله تعالى في ما تبقى لنا من العمر.
1: آمين. الله بلونا وإياكم إن شاء الله.
0: آمين آمين إن شاء الله.
1: عرفات وتكبر مقدسة ونحفظ الحجاج.
0: آمين. الله
1: يحفظ الحجاج ويبلغ مأمنهم
0: ورجعوا سالمين
1: غانمين يا رب, كيوم والدتهم مهاتهم.
0: آمين إن شاء الله.
1: لا يرون مكروه ولا يرون سوء يا رب العالمين.
0: آمين. شكرا شيخ علي سالم بحمادي رئيس جمعية تعليم القرآن الكريم المكلا على تفضلك الدائم معنا في إذاعة المكلا وتلبية دعوتنا الدائمة.
1: حياكم الله.
0: نسأل الله لكم التوفيق والعافية إن شاء الله.
1: آمين. الله يحفظكم. جزاكم الله خير.
0: حياكم الله.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم مستمعين الأعزاء وفي هذه الأجواء الإيمانية وهذا اليوم المبارك يوم عرفة، وتقريبا نحن في هذا الصباح والحضرمي عبر أثير إذاعة المكلة مجمل الحلقة خصصناها لهذا اليوم العظيم لما له من أهمية في حياتنا، وأن نستغل هذا اليوم أحسن استغلال. الآن مع فقرة التنمية البشرية وال المدرب الزميل العزيز صلاح عبد الله ابراهيم، اسعد الله صباحك زميلي صلاح وكل عام وانت بخير.
1: اسعد الله صباحك زميلي محمد والمستمعين الكرام، وكل عام وانتم بخير وانتم الى الله اقرب، نقولها لانفسنا وللمستمعين الكرام
0: ان شاء الله. نحن اليوم نعلم ويعلم الجميع باننا في يوم عظيم وهو يوم عرفة، فهذا اليوم زميلي صلاح بماذا يتميز عن غيره من الايام؟
1: اولا الله سبحانه وتعالى اقسم

0: اليوم عرف يعلم أن هذا اليوم الذي يقولون في سبب تسميته كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله يقول لعل تسمية يوم عرفة أتت من أن الناس يتعارفون فيه وذلك في الحج. وقال أيضا يمكن أن تكون التسمية لهذا اليوم حيث أن جبريل عليه السلام كان يعلم إبراهيم عليه السلام الحج ومشاعر الحج ثم يقول له أعرفت وأعرفت فيرد عليه إبراهيم عليه السلام ويقول له عرفت عرفت. وكان أيضا هذا اليوم من أسباب تسميته لعله أن أبونا آدم وأمنا حواء بعد إخراجهم من الجنة التقيا في هذا المكان أي في يوم عرفة فعرفها وعرفته. فيوم عرفة يوم عظيم. أيضا في يوم عرفة وعظمة يوم عرفة الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة وينزل إلى السماء الدنيا ويباهي الملائكة يقول لهم انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا وهم يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا هذا اليوم يغفر الله سبحانه وتعالى فيه بكثير من المسلمين. يوم عرفة دائما ما يكون هذا اليوم العظيم هو يوم القرب والمغفرة إلى الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة حينما تنظر إلى هذا اليوم يوم للحجاج الحجاج بيت الله الحرام يقفون في ذلك المكان وهم يبتهلون إلى الله عز وجل ونحن أيضا نقف هنا ونبتهل بين يدي الله عز وجل وندعوه. والحبيب صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه الأيام من خير الأيام وأن خير الدعاء في يوم عرفة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلابد أن يكون لسانا رطبا بذكر الله عز وجل وندعو الله عز وجل في ذلك اليوم حتى تنالنا مغفرة الله سبحانه وتعالى وهذا اليوم الذي نحن فيه. أيضا بالنسبة لهذا اليوم العظيم الله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم في الشهر الحرام وجعله في أيام الحج المعلومة وجعله في الأشهر الحرم وأيضا جعل يوم عرفة من أفضل الأيام لأنه تعددت فيه العبادات. فغير الحاج في الغالب يكون صائما لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة أنه يكفر السنة القابلة والسنة الماضية. وأيضا الحجاج يبتهلون إلى الله عز وجل ويفطرون اقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم وليتقووا على طاعة الله عز وجل في هذا اليوم. أيضا في هذا اليوم كثير يكون المسلمون هناك الحجاج وقوفا بين يدي الله عز وجل وأيضا يمدون أيديهم ونعلم أن الدعاء هو مخ العبادة. وحينما نتحدث عن الدعاء الله سبحانه وتعالى يأمرنا ويقول ادعوني أستجب لكم. وأي شيء أعظم من دعاء المسلم لربه عز وجل. فأي شيء تريده في الحياة الدنيا أو في الآخرة مد يديك إلى الله سبحانه وتعالى وادعوه بما شئت. أيضا الله سبحانه وتعالى يفرح بدعوة عبده. فسبحانه وتعالى حينما يمد له العبد يديه لا يردهما صفرا. فأي شيء أعظم من ذلك. الله سبحانه وتعالى إن استجاب لك دعوتك في الحال، وإلا أبعد عنك مصيبة، وإلا ادخرها لك إلى يوم القيامة، وبذلك أيضا يكون الدعاء كله خير. ولو تحدثنا عن هذا اليوم العظيم فما علينا إلا أن نقف بين يدي الله عز وجل في خشوع وأيضا وخضوع لنكون قريبا من ربنا عز وجل بقلوبنا، وندعو الله سبحانه وتعالى ونحن موقنون بالإجابة، وليس ندعوه وعقلنا مشتت نفكر في أمور العيد. نعم، علينا الاستحضار ونكون دائما الله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد أيضا ما لم يعجل، فليس على العبد أن يقول دعوت ولم يستجب لي، فلعل الله سبحانه وتعالى ادخر لك تلك الدعوة في هذا اليوم العظيم إلى يوم عظيم آخر وهو يوم القيامة.
1: نعم زميلي الصلاح، طبعا نحن نتعبد الله ونتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المناسبات، وهذه مناسبة من أجل المناسبات وهو يوم عرفة، فعلى ماذا حثنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة؟
0: أولا حينما نتحدث عن يوم عرفة أيضا وماذا حثنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، رجع

0: الهداية التي نزلت عليكم التي اتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر اسأل ما هي الآية؟ فيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقول عمر والله إننا نعلم أنها نزلت في يوم عرفة في يوم الجمعة والحبيب صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يحثنا على في هذا اليوم الحاج أن يقف بين يدي الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يبالي به الملائكة. وأيضا غير الحاج عليه أن يدعو الله عز وجل بكل الدعاء المستحب. ودائما زميلي محمد حينما نتحدث عن العبادة تكون فيها الإخلاص والمتابعة للحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم إننا اليوم من أصبح مننا صائما فقد فاز بتكفير سنتين بتوفيق الله عز وجل، والحبيب صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى ذلك. أيضا في هذا اليوم بإمكان أن تعمل كثير من العبادات، تقرأ كتاب الله عز وجل، وفي هذه الأيام تتضاعف الأجور. وهذا اليوم من هذه من أيام العشر أيضا مع فضله ومنزلته عند الله عز وجل. وأيضا حينما نتحدث أيضا عن الصدقة فتقع الصدقة في يمين الرب فينميها حتى يصل بعضنا ويرى أمامه يوم القيامة الجبال من الحسنات بسبب صدقة قدمها وبسبب كلمة طيبة قالها أيضا. فالله سبحانه وتعالى يضاعف تلك الأجور لمن يشاء سبحانه وتعالى. أيضا لا تنسى في هذا اليوم أن تبر والديك وأن تحسن إلى جيرانك، وأن أيضا حينما ترى أحد عنده غفلة أتنصحه بالتي هي أحسن. ودائما المؤمنون يتعاونون على البر والتقوى، ودائما مثل هذه الأمور تأتي في أنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وحتى في العبادات وفي التقرب إلى الله عز وجل، ودائما ما نقول الدين النصيحة، ولكن حينما ننصح نجعل الطرف الآخر يتقبل منا تلك النصيحة، وليس تكون بشيء من الحدة وتجعل الطرف الآخر بدلا أن يفعل العبادات ويتكرر إلى الله عز وجل ينفر منها بأسلوبك. أيضا في هذا اليوم الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما يخبرنا عن هذا اليوم يوم عرفة يبين لنا فضله صلى الله عليه وسلم لنقتفي الأثر، وأيضا نكون من السعداء، ولعل نفحة من نفحات الله عز وجل تصيبنا فنكون سعداء ولا نشقى بعدها أبدا، وكلنا ننشد تلك السعادة. ولعل دعوة تدعو بها في هذا اليوم من قلب مخلص يفرج الله سبحانه وتعالى عنك وعن أمة محمد، وأيضا تكون لك هذه الكلمة في ميزان حسناتك تثقل حسناتك. وأيضا على المسلم حينما يدعو لا يدعو لنفسه فقط، وإنما يتذكر من كان معه سواء كان أب أو أم أو زوجة. ودائما ما نقول للوالدين وقل ربي أرحمهما كما ربياني صغيرة. وأما من ذهب عنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا ويسكنه فسيح جناته، كما يدعو المسلم لأولاده لله سبحانه وتعالى يصلحهم ويبارك فيهم ويرزقهم بره. وأيضا يدعو لزوجته فهي الرفيقة وهي الصاحبة، كما أنه يدعو للمسلمين الذين يتألمون، ولكل ولجميع المسلمين في أرجاء المعمورة.
1: نعم، يوم جميل ويوم عظيم ويوم جليل زميلي صلاح، وجزاك الله خير على هذا الكلام الجميل الذي قلته في هذه الفقرة من هذا اليوم، ونسأل الله أن يعيد علينا ونحن في طاعة الله وفي صحة وعافية، وقد تحقق لنا كل ما نصب إليه. أشكر الزميل صلاح عبد الله إبراهيم المدرب في التنمية البشرية على هذا الفقرة وعلى هذا الكلام الجميل في هذا اليوم العظيم، وبه أتينا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت. نلتقي إن شاء الله بعد إجازة عيد الأضحى المبارك في صباحات حضرمية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير، صباح الخير يا حضرموت.

0: التاسعة تماما في المكلا.
1: الإخوة والأخوات، نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء أبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة لآسيا عثمان مجلي يطلع على أوضاع الحجاج اليمنيين. رئيس الوزراء وزير الخارجية يهنئ نظيره الأردني بذكرى الاستقلال. اليمن يشيد بالدور التاريخي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في حماية الأمن الأقليمي واستقرار المنطقة. وكيل محافظة حضرموت الجيلاني يشهد فعالية طواف الدراجات الهوائية الأول بمدينة المكلا. الأخبار مفصلة من إذاعة المكلا. أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي الشيخ عثمان مجلي اتصالا هاتفيا بوزير الأوقاف والأرشاد الشيخ تركي بن عبد الله الوابعي، وذلك للاطلاع على أوضاع حجاج بلادنا ومتابعة عملية نقلهم إلى مشعر منى وآلية التفويج والخدمات المقدمة لهم. وأكد مجلي خلال المكالمة على أهمية تقديم الرعاية الكاملة لضيوف الرحمن وإعانتهم على أداء مناسك الحج وتمكينهم من إكمال شعائر الله في بيته العتيق بكل سهولة ويسر. كما استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي من وزير الأوقاف والأرشاد إلى شرح حول مستوى الخدمات المقدمة للحجاج وآليات التنفيذ والتنظيم والتسهيلات التي رافقت أعمال البعثة وإدارة مراحل التفويج والتنقل إلى المشاعر المقدسة وما تحقق لهم من نجاح بفضل من الله وتوفيقه في تنفيذ الخطط الضامنة لسلامة وراحة ضيوف الرحمن. وعبر مجلي عن تقديره للدور المسؤول الذي تقوم به الوزارة وبعثة بلادنا، مشيدا بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودورهم الفاعل في تدليل إجراءات مناسك الحج وتوفير سبل الراحة وتسخير الإمكانات البشرية والخدمية والأمنية والصحية لكافة الحجاج من مختلف أنحاء العالم وتمكينهم من استكمال فريضة الحج لهذا العام، سائلا الله لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا. بعث دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شايع محسن الزنداني برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر حسان، هنأوا فيها بمناسبة احتفالات الشعب الأردني الشقيق بذكرى يوم الاستقلال. وأعرب دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية عن تهنيه لنظيره والشعب الأردني الشقيق بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على الأردن وشعبه الشقيق بالمزيد من الرخاء والرفعة والازدهار. أعربت الجمهورية اليمنية أمس عن عظيم اعتزازها بالعلاقات الاستثنائية الراسخة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالتزامن مع الذكرى 45 لإنشاء المجلس، مشيدة بدوره التاريخي في حماية الأمن الإقليمي وتعزيز التكامل الخليجي ودعم اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف. وتقدمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان بخالص تهاني وتبريكات الجمهورية اليمنية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وأمانته العامة بهذه المناسبة، معربة عن اعتزاز اليمن بعلاقاتها وشراكاتها مع دول وشعوب المجلس. وأشادت الوزارة بما حققه مجلس التعاون من إنجازات بارزة في تعزيز مسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك وترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، مؤكدة عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الجمهورية اليمنية بدول الخليج العربي. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس فعالية طواف الدراجات الهوائية الأول بمدينة المكلا الذي أقيم تحت شعار شباب المكلا طريق واحد ووجهة واحدة. وأجرى تنفيذ الفعالية من قبل شركة إسناد بإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وبالتعاون مع مكتب وزارة التربية والتعليم وبحضور المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل الكابتن حسن مسيدي والمدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الرياضي والشبابي. وفي الفعالية نقل الوكيل الجيلاني تحيات محافظ حضرموت مؤكدا أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية في تعزيز روح الانتماء الوطني وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي وإيجاد مساحات إيجابية للشباب لممارسة أنشطتهم بما يسهم في تنمية قدراتهم البدنية والذهنية ويعكس الصورة الحضارية لمدينة المكلا. وأشار الوكيل الجيلاني إلى أن رعاية إقامة طواف الدراجات الهوائية تأتي في إطار دعم السلطة المحلية للأنشطة الشبابية والرياضية وبما ينسجم مع توجهات قيادة المحافظة في تشييع المبادرات التي تعزز الاستقرار المجتمعي وتبث روح الحياة والنشاط في المدينة لا سيما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من الهواء والمهتمين برياضة الدراجات الهوائية في أجواء رياضية وحماسية عكست طاقة الشباب وروحهم الإيجابية وسط تفاعل جماهيري لافت. من جانب وأكد القائمون على الفعالية أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الأنشطة النوعية لما لها من دور في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة وتشجيع الشباب على تبني نمط حياة صحي إلى جانب إسهامها في إبراز الوجه المشرق والحضاري لمدينة المكلا. آخر خبر في هذه النشرة، شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع بمدينة سيرون اللقاء التشاوري الذي جمع رجال المال والأعمال بوادي والصحراء حضرموت مع وفد شركة هنان لونغ كاسنانغ الصينية، وذلك لبحث فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات. وناقش اللقاء آلية تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تتضمن المقترحات الأولية مساهمة الشركة الصينية بنسبة 40% والتمويل الحكومي بنسبة 20% إلى جانب مشاركة القطاع الخاص المحلي بنسبة 40% بما يعزز من فرص الاستثمار المستدام ويسهم في تحسين خدمة الكهرباء بوادي وصحراء حضرموت. وفي اللقاء أكد الوكيل بارباع أهمية التوجه نحو مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها خيارا استراتيجيا لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، مشيدا بدور رجال المال والأعمال في دعم المشاريع التنموية والخدمية، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مثل هذه المشاريع الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المستمعون الأكارم، فقرتنا الأخبارية متواصلة معكم، وفيها تتابعون: مؤسسة سفراء الخير للأعمال الخيرية والإنسانية تطلق حزمة من مشاريعها الخيرية والتنموية في خير أيام الدنيا. رئيس المؤسسة الشيخ باحريش يؤكد أن المشاريع تأتي لتعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة المحتاجين في الأيام المباركة. متابعات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة المحتاجين خلال هذه الأيام المباركة، أطلقت مؤسسة سفراء الخير للأعمال الخيرية والإنسانية بمدينة تريم مع حلول العشر الأول من شهر ذي الحجة المبارك حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية الموسمية للعام 1447 هجرية، مستهدفة الأسر الفقيرة والمحتاجة. وأكدت المؤسسة أن مشاريع هذا العام تتنوع بين الأضاحي وإفطار الصائمين يوم عرفة وتوزيع السلال الغذائية، إضافة إلى استقبال الصدقات والزكوات النقدية، بما يتيح للمحسنين وأهل الخير فرصة الإسهام في أعمال البر والإحسان ونيل الأجر العظيم في أفضل أيام العام. وأوضح القائمون على المؤسسة أن مشروع الأضاحي يعد من أبرز المشاريع الموسمية، حيث تبلغ قيمة الأضحية الواحدة من الأغنام المربى في حضرموت 700 ريال سعودي، وتشمل التكلفة الذبح والتوزيع على الأسر المستحقة. كما تحرص المؤسسة على توثيق عملية الذبح والتوزيع بالفيديو وإرسالها للمساهمين، بما يعزز الشفافية ويطمئن المتبرعين إلى وصول أضاحيهم إلى مستحقها. ومن جانب آخر، أطلقت المؤسسة مشروع إفطار وعشاء الصائم يوم عرفة، والذي يستهدف توفير وجبات غذائية للصائمين والأسر المحتاجة في ذلك اليوم العظيم، حيث تبلغ قيمة السهم الواحد 4000 ريال يمني، أي ما يعادل 10 ريالات سعودي. وأشارت المؤسسة إلى أن هذا المشروع يسهم في إدخال السرور على مئات الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما يتضمن البرنامج الخيري مشروع السلال الغذائية، والذي يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأشد احتياجا خلال أيام العيد، وتبلغ قيمة السلة الغذائية الواحدة 120 ريالا سعوديا، وتشمل مواد غذائية متنوعة تسد احتياجات الأسرة لعدة أيام. وفيما يتعلق بالصدقات والزكوات النقدية، أوضحت المؤسسة أنها تستقبل مختلف المبالغ المالية مهما كانت قيمتها، وتعمل على إيصالها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والأسر المتعففة وفق آليات توزيع منظمة ومدروسة تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا. ودعت مؤسسة سفراء الخير رجال الأعمال والمحسنين وأهل الخير إلى المبادرة بالمساهمة في هذه المشاريع الإنسانية، مؤكدة أن الأيام العشر من ذي الحجة تعد من أعظم مواسم الطاعات والقربات، وأن دعم المحتاجين فيها يمثل بابا عظيما للأجر والثواب. كما أوضحت المؤسسة أن باب التواصل والاستفسار مفتوحا للراغبين بالمساهمة. وتواصل مؤسسة سفراء الخير للأعمال الخيرية والإنسانية جهودها في تنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية بمحافظة حضرموت، مستندة إلى رسالة إنسانية تهدف إلى خدمة الفقراء والمحتاجين وتعزيز قيم التعاون والتراحم في المجتمع. حول ذلك تحدث لمتابعتنا الأخبارية رئيس المؤسسة الأستاذ أحمد باحريش قائلا:
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسفراء الخير، سفراء الخير هي مؤسسة أهلية أنشأت في عام 2021 ترخيص من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في رقم 551. طبعا تعتبر مؤسسة سفراء الخير من المؤسسات الحديثة في مديرية تريم وعلى شكل الخصوص، وأيضا بالنسبة لوادي حضرموت منذ ذلك الحين كانت تعتبر مؤسسة أو تعتبر مجموعة تطوعية، لكن بعد 2021 أصبحت مؤسسة ذات ترخيص وكل شيء من قبل الشؤون التنمية والعمل. طبعا نحن نشارك في كثير من المشاريع، لكن في الحقيقة نحن ما عندنا هناك إيرادات، وإنما عبارة عن مناشدات لأهل الخير لأجل بعض المشاريع التي تعتبر قوية في المجتمع، مثل المشاريع الإعانة المرضية، مثل المشاريع الموسمية هذه، مثل الشتاء ملابس شتاء أو ملابس العيد أو حتى هذه البطانيات وغيرها. أيضا عندنا إفطار وعشاء صائم في رمضان المبارك، أيضا عندنا إفطار يوم عرفة الأضاحي أيضا. يعني هذه كلها عبارة عن مشاريع موسمية، وفي مشاريع عامة مثل وجبة الجمعة، مشاريع كثيرة يعني ممكن على حسب مثلا سلية الماء البارد. كل المشاريع عبارة عن مشاريع تطوعية، وعمال المؤسسة كلهم متطوعون، يعني ما في هناك رواتب شهرية أو مجزية للعمال، وإنما كل الله في الله، إلا إذا توفر أحد من أهل الخير أن يعطيهم شيء فيكون عندنا استقبال مثل هذه العطايا لأخواننا في المؤسسة، وفي أيضا من الفرق التطوعية لدى المؤسسة. هذا بشكل عام عن مؤسسة فراء الخير. طبعا بالنسبة لمشاريع العشر من ذي الحجة، كما ذكرت سلفا أنه عندنا يوم عيد الفطر أو يوم عرفة تكون فيه أغلب الناس يا، فنقوم بعمل مناشرة قبلها بأكثر من 10 أيام أنه هناك هذا اليوم يمكن أن يساهم في إفطار وعشاء صائم، بسهم السهم يبلغ تقريبا 4000 ريال يمني، ما يعادل 10 ريال سعودي. تتكون طبعا من أرز مطبوخ مع دجاج مع عصير ومع تمر ومع قهوة ماء. بالنسبة للأضاحي طبعا نحن برضو نطلب مناشدات ونعطي أسعار الأضاحي على حسب كل نوع من أنواع الأضاحي، سواء كان في إبل أو غنم أو بقر، ماعز أو خرفان. لكن هذه المناشدات طبعا بعضها تبلغ إلى أنه ممكن خلال عيد الأضحى العدد، طبعا الناس الآن بحكم الارتفاع الأسعار وأيضا عندنا موسم إطفاء الكهرباء، فهذه تكون عائق كبير جدا، خصوصا احنا لا يوجد معنا ثلاجة كبيرة مثلا تسع هذه الأشياء. أيضا نحن نناشد بشكل كبير جدا أن يكون هل هناك أحد من أخوان المساهمين المضحين، نحن قادرين على الذبح وعلى التوزيع وعلى التوكيل وإرسالها إلى عدة مناطق بوادي حضرموت، فهذه طبعا نحن قادرين على إيصالها، لكن أهم شيء أن يكون عندنا عدد كافي من المضحين عشان نستطيع أن نوصلها هذا الأخواننا المحتاجين والفقراء والمساكين والأرامل والنساء، فنعطيهم هذه العطايا من قبل من أخوانهم المضحين، سواء كانوا داخل من تميمة أو من حضرموت أو حتى من كل من يريد أن يضحي، فعليه ممكن التواصل معنا حسب الأرقام التي أرسلتها لكم. هذه الأشياء كلها مجملة في هذا المشروع، وهو مشروع أضاحي أو مشروع العشر من ذي الحجة مع أيام التشريق.
0: متابعتنا الأخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة نواصل فيها التتبع الينابيع التي نبعت من تجارب البشر ومسيرهم في الحياة والدروس التي استقوها أيضا من الحياة. أهلا بكم.

0: ونستهل حلقة اليوم بعبارات ذات معنى. تقول إحداها: ليس من العيب أن تسقط، لكن العيب أن لا تستطيع النهوض مرة أخرى. بالفعل أحبتي، الأمر المشين هو الاستمرار في السقوط وعدم الاستفادة من كل كبوة. تقول عبارة أخرى: من العجب أن تعرف قدر الخالق ولا تحبه، وأن تعرف قدر غضبه ثم تعصاه. تلخص هذه العبارة أحبتي العلاقة بين الإنسان وخالقه، فكلما اقترب منه زاد معرفة به وبما يرضيه وأيضا ما يغضبه. عبارة أخرى دعوني نتأملها: لا تصدق أن جميع الناس ملائكة فتنهار أحلامك، ولا تجعل ثقتك بهم عمياء لأنك سوف تندم على سذاجتك. فعلا أحبتي، فالثقة المفرطة في الناس تتسبب لصاحبها في مآزق كثيرة. وماذا عن هذه العبارة: لا تشكو للناس جراحك وأحزانك، فلا يتألم أو يعاني إلا صاحب الجرح. هذه أيضا عبارة أخرى: لا تطلب الحاجة من الشخص مرتين، الأولى لك معزة والثانية تراها لك مذلة. عبارة أخرى نختم بها ما اخترنا من عبارات تقول: نصف الراحة عدم مراقبة الآخرين، ونصف الأدب عدم التدخل فيما لا يعنيك. أحبتي، من حكم الآباء والأجداد نستقي الكثير منها، فهم يحدثون بها ناصحين لنا مانحين من تجاربهم في الحياة، ما يجعلنا نتجنب الوقوع فيه إن كان خطأ، أو يحثون عليه إن كان إيجابيا. وقد تواترت الكثير من الأمثال التي سارت بيننا، وصرنا نتمثلها مع كل موقف مشابه سمعناها من أسلافنا وننقلها لأبنائنا، ربما تجد لديهم صدى في مواقف الحياة الكثيرة. من تلك الأمثال: إذا بغيت تخسر صاحبك دينه. الدين هم وهمرة كما نقول، البعض يفي دينه سريعا بينما البعض يماطل رغم مقدرته على السداد. وقد جاء في الحديث النبوي: مطل الغني ظلم، أي المماطل في سداد دينه مع قدرته يعتبر ظالما، ولما يترتب على إقراض المال من مشاكل محتملة. لذا حذر أسلافنا من إقراض الصديق، تحديدا الصديق، فربما يخسر الصديق صديقه جراء هذا، أي فيخسر الاثنين المال والصديق.
1: الحلقة
0: مستمعين الكرام، ونواصل ما تبقى من حديثنا وحوارنا مع الدكتور خالد سلمان العكبري الذي كان ينبوعا من ينابيع الحياة. الدكتور خالد، نعود مرة أخرى إلى التعليم والتعليم والتعليم. طبعا أهل الريف يقدرون قيمة التعليم ويعرفون أن مستقبل قراهم لن يتحقق له التجدد، لن يتحقق له الرفاهية نوعا ما ربما إلا عن طريق الجيل الذي يتعلم. خرجت من شهورة إلى مدرسة البدو الرحل واستمرت فيها عدد من السنوات. لو تذكر بعض الأسماء التي علقت بذهنك من المعلمين الذين علموك في المرحلتين، المرحلة الأولى والثانية من تعليمك.
2: المدرسين طبعا في قرية شهورة هم الاثنين درسونا أولى وثانية وثالثة ورابعة.
0: اسمهم محفوظة. أكيد اسمهم معروفة لك.
2: الأخ مبارك بحسين، والثاني غازي بن شباب.
0: نعم، نوجه لهم التحية الكبيرة إذا كانوا لازالوا على قيد الحياة. متعهم الله بالعافية والصحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم عن الجهد الكبير الذي بذلوه في المرحلة تلك.
2: نعم، في المرحلة مدارس بدو الرحل طبعا عدد المدرسين كثير جدا، ولكن اللي كانوا مؤثرين كثير علينا محمد عمر بسلوم، هذا كان مدير المدرسة العسكري يسمونه، طب يعني المدير العسكري، وهو ضابط ويعني متواصل معك دائما. وأيضا كان المدرس سعد الله واحد، هذا يعني في الأنشطة الفنية دائما متواجد، حتى يسكن داخل المدرسة مع الطلاب، فكانوا لهم تأثير كبير. كان معانا مدير في مدرسة الثورة، طبعا الثورة هذه جلسنا فيها عدة أشهر وبعدها انتقلنا إلى مدرسة الشرارة. كان الضابط الداخلية واحد محمد باشكيل، أيضا هذا اللي هو يعني يقوم الطابور يراقبك في الاستراحة، يراقبك داخل الحوش الحضور، يشوف من يخرج خارج السور وهكذا. يعني كانوا لهم كأن ولي أمرك موجود.
0: إذا انتقلت من أسرتك إلى أسرة أخرى.
2: إلى أسرة أخرى. نعم. كانوا يراعونك حتى إذا خرجت لداخل السوق ونلاحظ أنك تدخن أو غيره أو شيء، مباشرة تجي تحس البلاغ موجود.
0: إذا الرقابة ليست داخل أسوار المدرسة، داخل خارج البوابة خارج المدرسة، وإنما في الحياة بأسرها يعتبرونك بمثابة ابن أو أمانة.
2: أمانة عندهم.
0: نعم. دكتور خالد، الهوايات التي تتشكل مع الإنسان منذ صغره، لا شك أنها تشكلت بوادرها أو بواكيرها عندك، إما في مدرستك في قريتك الصغيرة، أو عندما انطلقت إلى عالم أوسع وربما أضيق في مدارس لدو الرحل. ما أبرز الهوايات التي نشأت معك منذ الطفولة ونمت معك في المدرسة؟
2: طبعا الهواية الرئيسية هي طبعا كرة القدم. هذا يعني في القرية كنا نمارسها يمكن أشبه لك، بعد خاصة في الإجازات بعد ما نبسط ونفطر وكل شيء نخرج إلى بالكرة نعلم، نتغدي صلاة العصر رياضة نفس الشيء. في فصل الشتاء تتحول إلى كرة الطائرة، لأن في الشتاء يكون جو بارد وهكذا. في هواية أخرى عندما تم توزيع الهوايات في مدارس بدو الرحل، فكل واحد يختار هواية. أنا اخترت التجليد، تجليد الكتب وتغليفها وهذا.
0: جميلة ومفيدة أيضا.
2: أيوة مفيدة كانت.
0: نعم.
2: درسنا أساسياتها كامل.
0: نعم.
2: ومن ثم اشتغلنا على عملية تجليد كتب المدرسة كامل في هذاك الفترة.
0: إذن عاد منه فائدة على المدرسة.
2: أيوة عاد
0: المدرسة. لحفظ الكتب التي بدأت تتمزق.
2: كل هذا شيء.
0: نعم.
2: ومن ضمن الهوايات الأخرى الرسم. يعني حتى يعني أحيانا الواحد تحسينه يأخذ القلم مباشرة يبدأ إيش يقوم بعملية الرسم والتشكيل. هذه أكثر الهوايات اللي إيش كنا نمارسها بشكل كبير جدا.
0: نعم دكتور خالد، كرة القدم لاعبيها الأحد عشر، طبعا عشر لاعبين وحارس، وكرة الطائرة لاعبيها الأقل عددا طبعا، أتاحت لك المجال لأن تنطلق إلى مجال أوسع. علاقتك بنادي الشعب كيف بدأت؟
2: طيب هواية كرة القدم زي ما قلت لك، طبعا احنا بدأنا في قرية شهورة، أسسنا فريق العاصفة الرياضي في قرية شهورة في عام 1982.
0: إذن هذه الإرهاصات الأولى لنظام أو لالتزامك وانضباطك ضمن أندية.
2: نعم. بعد وعشنا مع فريق العاصفة بشكل كبير في من ضمن اللاعبين الأساسيين، انتقلنا الى ايوه في القريه، انتقلنا في مدارس بدو الرحل. طبعا عاده المسؤول الرياضي في السكن يخلي كل من عنده هوايه يلعب وهو يشاهد، فيختار الافضل اللاعبين يبدا يشكلهم على شكل منتخب للمدرسه.
0: لانها مثل الان اختيار المنتخبات يكون أيوة. بمتابعه اللاعبين أيوة. من كل فرق
2: ايوه. ففي هذه اللحظه يخليك انك اي مشاركات مع مدارس اخرى تكون من ضمن التشكيله هذه.
0: نعم.
2: في الثانويه نفس الطريقه. يعني كان
0: الثانويه في مدرسه بدو الرحل
2: ايوه سكن داخلي.
0: نعم.
2: كنت من ضمن الفرق او اللي الاول كصف في صف الثانويه الاولى، اولى ثانوي ثانيه ثانوي، يعملوا لك منتخب كامل. ثم شاركت كلاعب اساسي في منتخب الداخليه بثانويه بن شهاب.
0: اي موقع كنت العب فيه؟
2: في انا العب جناح ايسر، لاني العب بالرجلين يمين ويسار، وعاد دائما يكون جناح ايسر اكثر اللعب حقي بهذا الشكل. فنفس الطريقه في جامعه عدن كنت من ضمن اللاعبين الاساسيين في منتخب ايضا الداخليه في سكن جامعه أو كلية الاقتصاد في عدن. ثم بعد ذلك كنا لنا مشاركات في الفرق في فرق الرياضية في الديس المكلا، وتمت العلاقة موجودة مع لاعبين نادي الشعب و رؤساء الفرق الشعبية وهكذا. وفي حوالي عام 2021 عرض علي أصحاب نادي الشعب أن أكون رئيس للنادي. وطبعا عادة أنا عندما يتم عرض علي أي موقع أحط بعض الشروط. فقلت لهم شوفوا، أنا إذا مسكت النادي فليس الغرض أن أكون موجود كوجاهة، لكن أبغى أعدل في نظام النادي، في أن يكون مؤسسة وليست مجرد فريق نادي الشعب. وبدأنا استلمت النادي، فقلت لهم إذا وجدت أن الأمور هذه ليست مناسبة فممكن في أي لحظة أقدم استقالتي. بدأت في نادي الشعب، بدأت كيف نجعل النادي يعتمد على نفسه ذاتيا في إراداته وكل شيء. وفي نفس التوقيت اللي استلمته بدأت هناك تظهر السلطة المحلية الاهتمام بملاعب الفرق أو الأندية في داخل المكلا، واعتمدوا اعتماد ملعب لنادي الشعب. فاستغليت الفرصة وقلنا لهم ما دام في اعتماد إذن لازم نعمل محلات تجارية داخل هذا المبنى
0: حتى يعتمد
2: هذا. والحمد لله تم تأسيس هذا الشيء،
0: خطوة جميلة.
2: وبدأنا نفكر بنفس النمط هذا التأسيس. ثم بعد ذلك بدأت الأمور، حسيت أن النادي أو بعض من هم يعني لهم ثقلهم في داخل النادي وجدوا أن من الأفضل أن يكون النادي يعني لا يعتمد على نفسه. لماذا؟ عشان يكون يظل محتاج النادي للدعم.
0: فبدأت لا يغلق باب الدعم.
2: أيوة، فبدأت بعض هكذا المؤامرات وذا مباشرة. اعتمدت الحكمة التي تقول تغض قبل يتعشبك. فقدمت استقالتي مباشرة على ضوء الشرط السابق.
0: نعم. خلال الفترة التي كنت فيها اللاعبا سواء كان في ناديك في الشهور، لا شك أنك كنت تتابع الملاعب الرياضية العربية والعالمية أيضا.
2: نعم.
0: ولا شك أن هناك ناد أو فريق أو منتخب كان يعني يذكي في نفسك الحماس والرغبة أن تكون على نمط اللعب على مدرستي الرياضية. نعم.
2: أيوة.
0: هناك مدارس رياضية في لعبة كرة القدم طبعا، وهناك لاعبين معروفين ومشهورين في تلك الفترة طبعا. من أبرز اللاعبين الرياضيين في العالم أو الفرق أو المنتخبات التي جعلت الدكتور خالد سلمان العكبري يتمنى لو كانت عندنا مثلها، أو كان عندنا لاعبين مثل، أو أنه هو مثل أحد أولئك اللاعبين؟
2: طبعا في فترتنا السابقة طبعا ما كان هناك وجود هذه الإعلام أو وسائل التواصل الإعلامي
0: وغيره، أو كيف كما يسوي الإعلام،
2: حتى التلفزيون ما كان موجود عندنا في القرية.
0: نعم.
2: فكنا نتأثر باللاعبين المحليين أكثر شيء، مثل المرحوم طاهر بن سعد، عمر سويد، لاعبين أيضا
0: من عصر الذهبي.
2: أيوة، فكانوا هذول بارزين ولاعبين، فكنا نتأثر بهم. الآن في الفترة الأخيرة طبعا يعني أول كان إعجاب حقيقي، لكن الآن حتى اللي يقول لك اللاعب الفلاني أعتبر أنا إعجاب تجاري.
0: نعم. أصلا هم المادة.
2: أيوة، فيبرز لاعب
0: عكس اللاعبين القدامى،
2: فيبرز لاعب في فترة معينة ثم بعد ذلك يختفي نجمة.
0: نعم. دكتور خالد، الجامعة، انتقلت من دريتك الصغيرة إلى مدرسة داخلية، لازلت داخل قيود وداخل إطار وداخل السور لنقول، متين من العادات والتقاليد ومن النظام الصارم لنقول نوعا ما في المدارس البدو الرحل، لكنك عندما انطلقت إلى عدن انطلقت إلى مجال مفتوح وإلى مجتمع مختلف تماما عن المجتمع الذي نشأت فيه، كيف تأقلمت مع هذا الوضع؟
2: طبعا قبل انتقلنا الجامعة في أربعة أو في عام 90 انتقلنا إلى ثانوية بن شهاب المكلا، درسنا طبعا لازالت الأسرة في الريف.
0: نعم.
2: ودائما
0: الثانوية في بن شهاب،
2: في ثانوية بن شهاب في سكن وفي تغذية وفي كل شيء،
0: لكنها مختلفة عن مدارس البدو الرحل.
2: لا، هنا ما فيها قيود، هنا بس مجرد الثانوية توفر لك السكن والأكل
0: وفي

0: إذا حدثنا تدريجيا أولا عن انطلاقك إلى مدينة المقلة إلى ثانوية بن شرف. كنت أعتقد أنك درست الثانوية أيضا في ضمن إطار مدارس البدو. ثانوية بن شرف التي كانت تعرف بثانوية المقلة للبنين آنذاك. علاقتك بأقران بزملاء بإخوة أسرة جديدة، لكنهم حضارا من مناطق مختلفة وربما من شوة والمهر أيضا.
1: طبعا نظام الثانوية كان 3 سنوات. نعم. في الفترة كان ندرس احنا او 4 سنوات اقصد ندرس ثامنة امتحان شهادة، ثم بعدين 4 سنوات ثانوية
0: كل المواد تدرسها.
1: تدرس كل المواد، ما في هذا علمي وادبي. فدرسنا هنا زي ما ذكرتي انت ان القيود او النظام او التشديد العسكري خلاص غير موجود، غير انه فقط تلتزم بتوقيت الوجبة من ساعة كذا تبدأ الوجبة وتنتهي، تأخرت 5 دقائق يغلق المطبخ.
0: أيضا نظام الأنشطة اختلف.
1: ونظام الأنشطة اختلف واقتصرنا فقط على نظام الرياضة بحكم نحن نعشقها. أي شخص لا يمارس الرياضة تلاقيه مفتوح يخرج المكلة يتمشى أي مكان. في داخل الثانوية بن شهاب تعرفنا على صنفين، صنف أبناء الريف وأبناء المناطق الريفية، وزي ما ذكرتي في من شبوة، في من حجر، في من الضليعة، في من
0: كل مكان.
1: مناطق مختلفة كثيرة،
0: لهجات مختلفة،
1: لهجاتهم عاداتهم
0: ثقافات أيضا
1: ثقافاتهم حتى يعني سلوكياتهم تختلف أحيانا. وتعرفنا في أثناء الدراسة الصباحية مع أبناء المدينة، وفعلا كان هناك خليط أو مزيج تكون الثقافة مختلفة. وسبحان الله حتى أبناء المكلة كانوا كويسين في أخلاقهم في هذه الفترة.
0: لأنهم يشتت انتباههم،
1: ما في شتت انتباههم بس السلوك مثلا تحس أنه يختلف كثير عن أبناء الريف، بالعكس كانوا ثقافاتهم قريبة من تربية الريف.
0: لازالت المكلة تحتفظ ببعض فترتها.
1: أيوة نعم. نعم. وحتى عندما اتجهنا إلى الجامعة في عدن انتقل كثير من أبناء الثانوية معانا إلى الجامعة هنا.
0: ماذا عن الخدمة العسكرية؟
1: الخدمة صح، الخدمة العسكرية في العام الذي احنا تخرجنا في 94.
0: نعم.
1: قبلنا في 92 اللي تخرجوا جاء نظام جديد ان اي طالب يحقق نسبة اكثر من 70 يتحول الى معلم خارج المكلة اللي تغطي النقص في المناطق الريفية.
0: خطوة جميلة كانت.
1: خطوة كانت جميلة. نعم. جدا.
0: نعم.
1: وعندما تخرجت أنا طبعا حققت نسبة تهمني أن أكون معلم وليست خدمة عسكرية.
0: فأين علمت؟
1: علمت في الشورى طبعا.
0: نعم. أعدت الجميل للقرية التي نعم. تعلمت عليها. هل كان معك معلم آخر أم كنتم عدد أكبر؟
1: لا
0: ازداد العدد.
1: ازداد العدد. نعم. كنا حوالي أكثر من 6 معلمين.
0: يعني تضاعف العدد من معلمين درسوك إلى 6 معلمين.
1: إلى 6 معلمين، وفي نفس الوقت أن المستوى الدراسي تحول إلى صف ثامن وليست إلى رابع.
0: اختلفت الوضعية.
1: اختلفت الوضعية تمام. فكنا معلمين ومعانا معلمين أساسيين موجودين حوالي 4، وأنا موجود معهم في هذا، فحوالي 6 معلمين في داخل المدرسة.
0: نعم.
1: أكملت العام كامل. والسنة الثانية يتم عفاك تدرس سنة فقط واحدة ويجي بعدك مدرسين آخرين، لأن احنا
0: نظام جلوس سنتين.
1: نظام جلوس سنتين.
0: نعم.
1: بعدين تروح للشرطة ويعطونك ايش انك خلاص اكملت هذا، وتبقى عليك سنة لا يعفوك منها، ولكن تبقى عليك سنة في الوقت ممكن يستدعوك. جاءت حرب 94.
0: نعم. في عدن كنت.
1: في احنا في الإجازة قبل ما ندرس.
0: نعم. في الصيف كانت.
1: في الصيف. فبعد انتهاء الحرب فكنا قلقين ان الدراسة ممكن تأجل او شيء، ولكن الحمد لله انتهت الحرب وذهبنا الى عدن. كان هناك القبول في كلية الاقتصاد والإدارة. في نفس العام ألغوا امتحانات القبول لان كان الوقت متأخر وكل شيء، فسجلوا الجميع الكل، فكانت دفعتنا كبيرة جدا، اعتقد وصلت الدفعة لأكثر من 470 طالب
0: ما شاء الله.
1: لكن في الصف الثاني
0: تقلص
1: كذا.
0: نعم. الانسحابات اصبحت.
1: نعم.
0: في ناس تعرضوا ودخلوا المجال وما هم يعني مش قدوا
1: ايضا في نظام الدراسة هناك التخصصات

0: في محاسبة، في اقتصاد، في إحصاء، في إدارة أعمال وغيرها. جاءت وظيفة النفط، طبعا الملف موجود عندهم. كنت لازالت العائلة في القرية شهورة،
1: نعم.
0: وكنت معانا سيارة قلاب
1: تتناسب مع الطريق،
0: تتناسب مع الطريق، وكنت ننقل الخضرة من المزرعة، يعني الليمون حقنا والدبة وهكذا، ونجي
1: يعني فرحت ما شاء الله،
0: ونجي نبيعها هنا. في يوم من الأيام سبحان الله القدر يعني يسيرك، قلت جيت من القرية يمكن حوالي الساعة 8، قلت بمر جو المسحة بفطر في المطعم مقابل شركة نفط، بعدين بروح لسوق الخضرة. أنا نفطر على طاولة وفي واحد ينظر لي، قال لي أنت خالد العكبي؟ قلت له، قال لي تعال. وطارة من مدير شؤون الموظفين في الشركة
1: ما شاء الله،
0: الله يرحمه لطفي اليزيدي، قال لي في ملف حقك نبغى 10 محاسبين، فبس شوف ما في توظيف، نبغاكم أجر يومي. قلت له حتى مجانا، أنا أبغى أطبق ما درسته. قال لي خلاص بكرة تعال وساعة 8 برتب لك شغل، رتب لي العمل على أساس أن أجر يومي. بس هو كان بغى يمتحننا
1: في امتحان هنا، امتحان عملي وليس
0: عملي،
1: نعم.
0: فجي القرار من تاريخ اليوم لتعيين، يعني وليس أجر يومي، تعيين توظيف من تاريخ اليوم اللي داومت فيه. وبدأت الوظيفة بالضبط عشان تعرفين التاريخ 20/6/1999.
1: نزلت وحيي فيك دقتك في التواريخ ما شاء الله تبارك الله.
0: هذا كان تاريخ توظيفي في شركة النفط.
1: متوالت المعاصف ما
0: بعد. داومت في شركة النفط حوالي 2 سنين في الدائرة المالية، ثم بعد ذلك لا زال شهورة تأثر علينا مع بداية أول انتخابات للمجالس المحلية في 2001. اجتمع أهل القرية وقالوا لازم أنت اللي تكون تمثلنا في المجالس المحلية. قلت لهم أنا في وظيفة في شركة النفط، ما صدقت أننا نحصل لوظيفة، معايا أحتاج تشغلونا. قالوا ما في، وراحوا للوالد وقنعوه. وفي الأخير رحت قطعت دولنا، يلا ما هو مشكلة، عضو مجلس محلي وبنداوم في النفط. ترشحت مستقل. نشكر أيضا شركة النفط تعاونوا معي في الدعاية والإعلام، طبعوا لي الدعاية حقي كلها،
1: وأيضا أهلك في قريتك الذين وثقوا فيك وعطوك ثقتهم.
0: فتم توزيع الدعاية والإعلام وكل شيء. واجهت صعوبة أيضا في الحملة الإعلامية، يعني أنت أمامك أحزاب قوية كانت جدا. صحيح. في واحد في قرية سألني قال لي خالد، عاد ماشي معانا الدكتورة، أنت جيت مستقل وتقول إن معك برنامج انتخابي ما أدري إيش، إيش بتقدم لنا؟ لا معك ظهر ولا معك حزب.
1: صحيح.
0: سبحان الله ربي ألهمني على إجابة. قلت له أنا معي حاجتين، معي نيتي الصادقة ومعي رب العالمين بيعيني إن شاء الله نخدم الناس. تخيلي صندوق الانتخابات من هذه القرية طلع أكثر أصوات حقي
1: ما شاء الله
0: من القرية هذه، ونجحنا في الانتخابات. تدرج النجاح هذا إلى أن كل الأعضاء اللي نجحوا في مجالس محلية الأرياف المكلة ما حد يحمل شهادة جامعية أو خاصة في الجانب المالي، فاضطروا الأحزاب يقولون لي ادخل معانا عضو هيئة إدارية رغم أنك مستقل، لا
1: يمكن
0: يعني ما تدخل في الهيئة الإدارية، أنا رافض، الحزبية رافضها كامل. فقالوا لي مضطرين نختارك عشان تدير الأمور المالية لنا. هنا القرار الصعب، الهيئة الإدارية لازم تتفرغ من الوظيفة حسب قانون السلطة المحلية، إجباري تتفرغ. رحت سألت مدير الشركة، أنا ميزتي أن نستشير دائما
1: وما ندم من استشارة.
0: أيوة يا مدير، الآن مجالس محلية ودخلنا، لكن الآن هيئة إدارية لازم تتفرغ من وظيفتك، إيش تنصحني؟ قال لي كم لك سنين على الملف هذا اللي توظفت عليه؟ قلت له لي 2 سنين على سجل واحد نعبي فواتير. قال لي بتجلس كماها عادك، روح انطلق. انصحني، قال لي اذهب انطلق، هو مدير الشركة نفسه الأستاذ سالم بعلوي. فانطلقت ورحت جالس محلية جلست معاهم 4 سنوات، والحمد لله خلال هذه الفترة استطعنا أن ننجز حوالي 4 وحدات صحية و3 مدارس موحدة بمخصص بسيط جدا.
1: كما قلت لك أن أهل القرية يعولون على التعليم أن يعود لهم بالخير الوفيق مستقبل، وهكذا عاد بالخير الكثير
0: عليك
1: والحمد لله.
0: فيها مدارس بنيناها ومشاريع مياه، وكان بفضل الله طبعا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بعد انتهاء الفترة هذه تراكمت عندي إجازة كبيرة، فذهبت إلى الهند درست 6 أشهر لغة إنجليزية. بعد ما عدت من المجالس المحلية استغليت أيضا في خلال هذه الفترة، كنت استشاري في صندوق التنمية الاجتماعي، استفدت منه كثير في صياغة التقارير، في التدريب والتأهيل وغيره، فتكونت معي دورات وملف متراكم جدا. أول ما رحت لمدير الشركة الجديد كان الأستاذ أو المهندس محمد بشراحيل. في الفترة هذا كان يبعث عن مدير مكتب، عندما رأى الملف حقي والشهادات فيها تخصص كمبيوتر ومحاسبة
1: وإنجليزية
0: وخبرة في مجالس محلية في الإدارة وغيرها، لأنه كنت في مجالس محلية رئيس لجنة التخطيط والمالية، فمباشرة استدعى شؤون الموظفين وقال له هذا يكون مدير مكتبي. مباشرة تم ترتيبي بعد العودة إلى مدير مكتب المدير في شركة النفط. استمريت إلى أن حوالي في مدير المكتب 4 سنوات، أخذت خبرة كافية. بعد ذلك تم ترقية المدير الموارد البشرية المرحوم لطفي اليزيدي إلى نائب مدير، فتم نقلي إلى مدير شؤون الموظفين أو مدير الموارد البشرية بالشركة. في الفترة هذه 2015 جاء اللي هو السيطرة على مدينة المكلا من قبل العناصر الإرهابية، وكنت
1: شلة الحياة في مدينة المكلا،
0: شلة الحياة. ودائما أنا أبنصح هنا أن دائما الإنسان المشكلة يحولها له لفرصة. بعدين قلت للوالد الوضع غير مناسب للدوام، ما بالك نغادر لاستكمال دراسة الدكتوراه. من هنا انطلقت
1: للسودان،
0: قال لي غادر، فتواصلت مع جامعة في السودان رسلوا لي قبول، عرضتها على الشركة كمخرج لأنك لا يمكن تغادر وظيفتك بحكم الوضع الأمني وهكذا، فوافقوا لي وغادرت حتى تحررت مدينة المكلا. رجعت مرة أخرى فتم تعييني نائب لمدير الشركة.
1: ثم
0: جاء في 2018 استدعانا المحافظ في هذاك الفترة كان فرج البحسني، قال لي نبغاك مدير يا خالد. وانا عندما كنت نائب نلاحظ الحالة اللي مر بها المدرة العموم قبلي،
1: صحيح.
0: كان المدرة 2 شهر يغيرونه، 3 أشهر ويغيرونه، بعض مدراء أقل من 2 شهر يتم تغييرهم، بعضهم 7 أشهر. طيب أنا تعبت على نفسي، درست الدراسات فخفت أن يتم تعييني فترة 2 يقولوا لك قم غادر،
1: صحيح.
0: تختلف مثلا مع القيادات يقول لك غادر، فتمت متردد. رجعت مرة ثانية استشرت أيضا الأستاذ سالم علبة علي، قال لي اقبل حتى يوم. ليش؟ كان الوضع معروف، على الأقل بس تحصل على الدرجة الوظيفية، ولكن أنا متأكد أنك بتنجح. طلعت قابلت النواف فرج البحسني وقلت له أنا موافق بشرطين. قال ليش هم؟ قلت له الشرط الأول بيجيك أناس كثير بيعبوا إذنك على خالة العكبري، فأنت اسمع من هنا وخرجها من الجنب الثاني، إذا اقتنعت بأي ملاحظة رفع السماعة وقلت تعال إيش هذا اللي يقولونه. قال لي ذا الشرط موافق على الشرط الثاني إيش؟ قلت له الشرط الثاني تعطيني صلاحيات كاملة إن شاء الله نسكر لك الشركة، أي مقترح نرفعه قل لي موافق بعد سنة، إذا شفت الشركة في تحسن قدك بتقرر، شفت الشركة تخربت سكرها وخسرها العكبري استدعيني ودخلني داخل لا تحاكمني ولا تقال. والحمد لله عملت خطة استراتيجية وكانت توفقنا في تنفيذها.
1: نعم. كلمة أخيرة.
0: كلمة أخيرة في هذا اللقاء. أولا سعدت في هذا الحديث الذي يعني عاد الذاكرة ورجعنا إلى تاريخ الواحد قد يكون محتاج أن يجلس مع نفسه ويتذكر هذه الأيام. فكلمة للمستمعين أيضا لإذاعة المكلة أن مثل هذه البرامج ليست مجرد تضيع وقت أو تغطية فراغ في إذاعة المكلة، بل هي أحيانا تحكي تاريخ مجتمع كامل. هو يتحدث عن شخص لكن هي تحكي تاريخ. فلو ندخل في تفاصيل الحياة اللي مرينا بها، فيها من الثقافات، فيها من العلوم، فيها من الدروس، فيها من الأشياء الكثيرة التي الناس ممكن حتى تبنى عليها سياسات ومختلفة، سواء في المدارس سواء في الثقافات المختلفة جدا. فنشكر إذاعة المكلة على مثل هذه البرامج، ونتمنى لهم التوفيق في كل ما يقدموه لهذه المحافظة.
1: الدكتور خالد سلمان العكبري الذي كان ينبوعا من ينابيع الحياة.
2: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة. برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

0: الحج عرفة. الحج عرفة حلقة خاصة نقف فيها أمام تجليات يوم الحج الأكبر. الحج عرفة، إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر جابر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة التي نقدمها لكم بمناسبة يوم عرفة.

0: أعزائي المستمعين، يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس. هذا اليوم حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. اشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم، ارتفعت أيديهم بالتضرع إلى الله طلبا للمغفرة والرحمة. عن هذا اليوم المبارك وما أعده الله عز وجل لعباده، ونخص بالذكر هنا حجاج بيت الله الحرام الواقفون على ذلك الصعيد الطاهر. عن هذا اليوم يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور زين محمد العيدروس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة حضرموت، خطيب جامع الروضة بالمكلا. مرحبا بكم شيخ زين.
1: أياكم الله وبياكم ونفع الله بكم.
0: أهلا وسهلا. بداية شيخ زين، كمدخل لهذه الحلقة نتعرف من فضيلتكم عن فضائل هذا اليوم، فضل يوم عرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يعيش المسلمون في هذا اليوم حياة إيمانية روحانية في الزمان وفي المكان، زمانا هو يوم عرفة، ومكانا في رحاب الله الواسعة المغمورة بالرحمات والتنزلات والغفران والتجليات لأهل عرفة. هذا اليوم أستاذ عماد يوم مبارك ذكره الله في القرآن وعظم منزلته بين الأيام، فقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
0: نعم.
1: هذا يوم مذكور في القرآن، مذكور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد لخص النبي عليه الصلاة والسلام أهمية هذا اليوم العظيم المهيب بقوله: الحج عرفة. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه. هنا لما حصل النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، كأن عرفة لا شيء فيها من أعمال وأفعال وأقوال إلا ذلك اليوم التي تتنزل فيه الرحمات. يوم مبارك، فيوم عظيم، ويوم يتجلى الحق سبحانه وتعالى فيه لعباده قاطبة. سمي هذا اليوم يوم عرفة، قيل أنه تعارف فيه في هذا الموضع سيدنا آدم على أمنا حواء لما أهبطا إلى أرض الدنيا.
0: نعم.
1: فتعارفا، وقيل لأن هذا اليوم يعترف المسلم المذنب إلى ربه من خطاياه، فهو اعتراف بالذنوب مع تجليات الحق سبحانه وتعالى. ولو توسعنا في ذكر الفوائل،
0: نعم،
1: وحصرناها سيد عماد، لكانت في ثلاث محطات.
0: نعم.
1: أو في ستة محطات. المحطة الأولى، في هذا اليوم المبارك يستحب صيامه لغير الحاج، أما الحاج مشغول بالذكر والتلبية والتلبية
0: والوقوف
1: بعرفة.
0: نعم.
1: نعم. أما في صيامه فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: احتسب على الله تعالى أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وهو دعاء، يعني فضيلة عظيمة. حتى الإمام ابن قيم في كتابه الفوائد يقول: لماذا فضل صيام عرفة؟ أنه يكفر ذنوب سنتين، وعاشوراء يكفر ذنوب سنة واحدة.
0: نعم.
1: فذكر جوابين. الجواب الأول قال أن هذه لأن عرفة هو في شهر محرم.
0: نعم.
1: في شهر من أشهر الحرم وهو ذي الحجة.
0: نعم.
1: ويأتي بعده شهر محرم، فهي في صادف في شهرين محرمين، يعني يسبقه ويكون فيه ويأتي بعده. لهذا السبب. السبب الثاني ولعله أقرب وهو أن صيام عرفة من خصائص أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعاشوراء من خصائص سيدنا أمة سيدنا موسى عليه السلام، لما نجاه الله سبحانه وتعالى من الهلاك وأهلك فرعون وقومه. فلهذا قال العلماء وأمة سيدنا محمد أفضل الأمم. وكما قال الله يعني الله فضل الرسل بعض الرسل على بعض الرسل، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. فإذا هذه لطيفة مهمة لو استشعرها المسلم لفخر بانتسابه لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن صيام هذا العمل العظيم المبارك أن يكفر ذنوب سنتين الصغائر، أما الكبائر فلابد من توفر شروطها من رد الحقوق إلى أصحابها والاعتراف بالذنب وكذلك عدم الإصرار عليه.
0: نعم.
1: إذا أيضا هذه محطة عظيمة جدا وهي الصوم، وهي الصوم بحمد الله رب العالمين شعيرة سهلة لمن قدر عليها، ولا ينبغي إنسان أن يفوتها، ففيها تكفير ذنوب سنتين كاملة كما كاملتين لمن صدق مع الله، لأن الصوم سر بين العبد وربه.
0: وفي الأزمنة الأخيرة شيخ زين نجد أن معظم المسلمين يصومون هذا اليوم،
1: إقبال
0: حتى
1: عظيم
0: حتى الصغار.
1: صحيح. وناس أيضا يسعون لتفطير الصائمين في المساجد، ترى كأنه يوم رمضان.
0: نعم
1: شيء يعني عظيم ومبارك جدير بالمسلم أن يسعى إليه سواء كان بالصيام أو بتفطير الصائمين. المحطة الثانية فيما يتعلق بهذه الفضائل يوم عرفة هي أن الله سبحانه وتعالى يباهي فيه ملائكته. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرج الإمام أحمد في مسنده ورجال رواه الصحيح إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. يعني الحق سبحانه وتعالى يباهي ملائكته، لماذا؟ لأن الخلق جعل في بواعثهم نوازع الشر بخلاف الملائكة، فهم معصومون، فليست هناك أنفس لهم أو شيطان يغررهم أو دنيا تجرهم، ولكن الإنسان موصف بالتكليف حينئذ يباهي له بملائكته بهؤلاء الذين وقفوا على صعيد عرفة. وكذلك من تشبه بهم في أرض المواقف المباركة العظيمة. أيضا المحطة الثالثة هي عتق الله سبحانه وتعالى لجميع عباد الحجاج بل وغيرهم، لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. وإنه ليدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة. فيقول ما أراد هؤلاء، رواه مسلم في صحيحه. بطبع يعني أهل عرفة هم المقصودون في هذا أولا، ولكن من كان متلهفا لعطاء الله الرحمة إذا نزلت وسعت، والعذاب يخص بأهله إلا إذا سكت الناس عن المظالم عمهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب، ولكن إذا كانت القلوب متعطشة والألسن متلهجة حينئذ تشملهم رحمة الرحمن الرحيم.
0: شيخ زين سنأتي إلى بقية هذه الصور العظيمة من خصائص هذا اليوم المبارك وفضائله. في يوم عرفة طبعا يوم عرفة هو الوتر الذي أقسم الله عز وجل به في سورة الفجر في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. طبعا أقسم الله عز وجل بهذه الليالي العشر، ومن هذه الليالي أيضا دخل هذا اليوم يوم عرفة ويوم النحر. فدلالات هذا القسم بهذه الأيام المباركة.
1: أحسنت. هنا يذهب كثير من المفسرين أن القسم في هذه الآية المباركة والسورة بالفجر والعشر والشفع والوتر هو قسم بهذه الليالي وقسم بهذه الأزمان لأن هذه الليالي عبارة عن زمن.
0: نعم.
1: ودليل على أنها عظيمة. ولكن جماعة من أهل البلاغة وأهل التفسير يرون عكس ذلك ويقولون إن قسم الحق قسم الله تعالى هو للتعظيم، القسم هو يكون للتعظيم.
0: نعم.
1: والعظيم لا يقسم بمخلوق، إنما جعل الله الأزمان وهذه الليالي وهذه الأيام ظروفا للأعمال الصالحات. إذن قسم الحق سبحانه وتعالى ليس لهذه الأزمان فحسب، إنما جعلها الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أنكم أنتم أيها الناس إذا لم تستثمروا هذه الأزمان وتجعلوها وعاء للأعمال الصالحات، للرجوع إلى الله، للاعتراف بوحدة الديان وبالمعرفة يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون، فإنكم حينئذ لم تعرفوا لباب ومقصود الخالق من خلقه سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فالخالق لا يعظم مخلوقا. نعم. إنما دلالة إشارة إلى لفت الأنظار إلى أن هذه الأسماء نفسها كما أنجى الله سبحانه وتعالى فقام موسى.
0: نعم.
1: من هلاك فرعون من فرعون وأذاه، وكما كانت هذه الأيام أيام شر لهؤلاء الكفار لأنهم لم يعتبروا بها، كذلك ينبغي عليكم أنتم أن تجعلون هذه الأزمان وعاء للإيمان بالله.
0: نعم.
1: والتصديق به سبحانه وتعالى. طبعا هذا قال به عدة من المعاصرين منها دكتورة عائشة بنت شاطئ وشيخنا الدكتور بروفيسور عبد الله حسين البار.
0: نعم.
1: وغيره من المفسرين المعاصرين، لأن بعض العلماء أكثر علماء ترونهم يرون يعني والتين والزيتون، يعني التين والزيتون ما أقسم الله تعالى مخلوق، إنما إشارة إلى الأماكن التي
0: صحيح.
1: نزلت فيها الرسالات السعيسوية والموسوية والمحمدية، شريعة محمدية وهذا البلد الأمين، وأنت آيات كثيرة جدا،
0: يعني التين والزيتون يشير إلى سيناء.
1: سيناء. نعم. نعم. إلى أماكن مباركة.
0: نعم.
1: إلى جهود أنبياء.
0: نعم.
1: أنتم إذا لم تستقيموا على منهج الشرائع الإسلامية،
0: نعم،
1: دين سيدنا موسى وعيسى. نعم. ومحمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ أنتم سيردكم الله أسفل السافلين.
0: نعم.
1: نعم. لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ليس الخلقة لا. نعم. فائدة من خلقة الإنسان، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم في رواية ونياتكم. العمل الصالح هو الذي ينبغي أن يكون ينجو به الإنسان من مهالك يوم القيامة.
0: نعم.
1: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. إذن السفينة تحتاج إلى أعمال، والأعمال.
0: نعم.
1: أعمال صالحات.
0: نعم.
1: اكتداء بالأنبياء ومناهجهم وشرعهم، وهذا حقيقة أستاذ عماد يعني قد غاب عن كثير من المفسرين، الشافعي والوتري. طبع الوتر هنا هو يوم عرفة، والشافعي هو يوم يوم النحري.
0: نعم.
1: يوم العيد. نعم. فقسم الحق سبحانه وتعالى إشارة إلى أن يلتفات الأنظار إلى أن هذه الأيام مباركة، فحافظوا عليها من أعمال صالحات.
0: نعم. أيضا شيخ زين، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليوم الموعود هو يوم القيامة.
1: نعم.
0: واليوم المشهود هو يوم عرفة.
1: نعم.
0: والشاهد هو يوم الجمعة. إذن لماذا سمي يوم الجمعة بالشاهد وسمي يوم عرفة باليوم المشهود؟
1: نعم. هنا لأن تشهده الملائكة.
0: نعم.
1: والله تعالى يقول ينظر إلى عبادي فاشهدوا لهم، فشهود أي تجلي الحق سبحانه وتعالى، وشهود هو الحضور.
0: نعم.
1: سواء كان شهود الملائكة على أعمال الخلق فيعترفون بذنوبهم فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم، هذه بالطبع أستاذ عماد.
0: نعم.
1: هو من ضمن التفسيرات.
0: نعم.
1: والعلماء تفسيرات كثيرة.
0: نعم. أيضا شيخ زين جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبيدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو ثم يباهي به ملائكته. يعني دنو الله عز وجل، دنو الرب عز وجل الجبار الجليل من عباده في ذلك الموقف المهيب والعتق من النار، له دلالات عظيمة لأولئك الذين وقفوا على صعيد عرفة يبتهلون متضرعين إلى الله عز وجل بغفران الذنوب.
1: عندما يكون العبد قريبا من ربه، والقرب هنا قربا معنويا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هنا ينبغي للمسلم أن يستغل هذه الغنائم وهذه المواسم، أن يهرع إلى بابه ويلوذ بأعتابه لينسال عليه وتتنزل عليه رحمات الله سبحانه وتعالى. هذا معناها أن باب الدعاء مفتوح.
0: نعم.
1: معك شيك مفتوح، اقرع باب الحق سبحانه وتعالى بصدق يأتيك الفتح والمنوح.
0: نعم.
1: حينئذ ينبغي المسلم أن يستغل هذا. قلوب العباد لابد أن تتهيأ لمثل هذا اليوم. يعني أقرب ما يكون عبد من ربي وسيد، سئل النبي الدعاء أسمع، قال دبر الصلوات وفي جوف الليل.
0: نعم.
1: لأن الله سبحانه وتعالى كما ورد في حديث أن الله ينزل إذا ذهب الثلث الأخير فيقول هل من مستمع، هل من داع فاستجيبوا له، هل من مستغفر فأغفروا له، هل من داع فاستجيبوا له. يعني هذا ينبغي أن تكون المسلم لا يغفل عن الله.
0: صحيح.
1: للأسف شديد أيام النفحات تحصل فيها الغفلات، الثلث الأخير الناس وقت النوم، بعد عند الإفطار مثلا في غفلات، يوم عرفة طبعا الناس في إجازة.
0: نعم.
1: ينبغي أن يستغلوا ويعمروا هذه الأيام المباركة في باعتكاف بيت الله عز وجل.
0: نعم.
1: وهم صائمون. الإمام مالك يرى أنه الصيام من شروع الاعتكاف لا يصح إلا إذا كان المسلم صائما، فهذه فرصة فيعتكف وينالوا أجر الشعيرتين إذا كان لم يكن في تلك البقاع المباركة، ففي بقاع طاهرة وأنت في أرض مباركة، حينئذ تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأرجى أن يحول الله حالك اليوم. نعم. ما أحوجنا إلى أن يحول الله حالنا إلى أحسن حال. بماذا؟ بأن نقرع باب أقيم على باب الكريم أقيمة ولا تنأي عن ذكري فتهمة، والرب الكريم من يقرع على الصدق باب يجد رؤوف الرحيمة. وهنا كما قال الغائل تعالوا بنا نصطلح، فباب العرش قد فتح.
0: نعم.
1: وداو الفؤاد الذي بسيف الهوى قد جرح. هنا قرب الحق سبحانه قرب عظيم جدا، وهذا ينبغي أن نستغله.
0: نعم.
1: وأن نستشعره. فمن عرف الشيء حينئذ عرف مقداره.
0: نعم.
1: لهذا الحديث الذي ذكرته هو يهجج الأشيان.
0: نعم.
1: فيجعل المسلم يقرع باب الرحمن.
0: إذن غير الحاج.
1: نعم.
0: شيخ زين عليه أن يجتهد، هو صائم في هذا اليوم.
1: نعم.
0: وعليه أيضا أن يجتهد قدر الإمكان في العبادة.
1: نعم.
0: نعم. ننتقل شيخ زين إلى منحى آخر يتعلق بهذا اليوم. ففي يوم عرفة أطم الله عز وجل الدين وشرائع الإسلام، عندما نزل قوله تعالى في هذا اليوم المبارك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم عرفة، فما معنى إكمال الدين؟
1: أحسنت. هنا أولا أستاذ عماد لفتة لطيفة مهمة جدا، وربط القرآن بالزمان والحال كما يقال.
0: نعم.
1: حقيقة أكملت لكم دينكم أي الشرائع الأحكام الشرعية قد أتم الله تعالى، لن يزيد هناك حكم بالتحليل ولا بالإيجاب، أكملت لكم دينكم.
0: نعم.
1: لا خلاص. لهذا قال العلماء لا تحليل، لا لم ينزل حكم شرعي بعد نزول هذه الآية، إنما نزلت آيات أخرى. قيل أن هذه الآية آخر آية.
0: نعم.
1: وقيل أنها آخر آية في الأحكام الشرعية، ما في تشريع جديد، ولهذا استمر نزول الوحي إلى 81 يوما بعد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقفل رجوعه من حج بيت الله الحرام بعد 381 يوما. فأكملت لكم دينكم، خلاص انتهت الأحكام الشرعية. ولهذا بعضهم قال أن آخر ما نزل كما روى ذلك النسائي في سنن الكبرى في سنن الصحيح رجعه السيوطي وغيره، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون، كما في الاتقان للسيوطي وغيره من الزركشي وغيره رجعوا هذا. أتممت عليكم من نعمتي، أتممت عليكم من نعمتي أي بإكمال الدين.
0: نعم.
1: وبعضهم قال أن هذه نزلت في فتح مكة بإتمام النعمة.
0: نعم.
1: نعم. وقيل غير ذلك، لكن الصحيح أن الآية في سياق إتمام النعمة، حتى جاء بعدما نزلت هذه الآية جاء بعض اليهود إلى سيدنا عمر بن الخطاب قال له أن آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. نعم. قال سيدنا عمر نعم أعرف الآية، وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أعرف هذه الآية في اليوم الذي نزلت وفي المكان الذي نزلت، نزلت في يوم عرفة يوم الجمعة.
0: نعم.
1: نعم. انظر كيف الحديث في البخاري ومسلم، يعني سيدنا عمر اعتز بهذه الآية لأنها هي عظيمة، يتم الله علينا النعمة، هو الذي يشرع لنا الأحكام ثم يتم علينا نعمة، لأن الأحكام الشرعية أستاذ عماد هي فيها خير وبركة.
0: صحيح.
1: كل حكم شرعي من عبادات من معاملات من أنكحة من جنايات، ولكم في القصاص حياة.
0: نعم.
1: حياة، يعني بعدين نكرة.
0: نعم.
1: حياة، ما قال في الدنيا، ما قال حياة للمقتول أو للقاتل، حياة. لهذا قال علماء هذه الآية يعني أذهبت ما يقوله العرب القتل أنفى للقتل، كل هذا ذهب في هذه الآية العامة العظيمة. حياة للأرواح، الشريعة نفسها حياة للأرواح.
0: نعم صحيح.
1: ما سميت شريعة شريعة إلا لأن الشريعة هي الماء العذب الزلال، فلهذا الشريعة جاءت لسقي الأرواح، كما أن الماء يسقي الأشباح ويسقي الأرض والزرعة. كثير ما من حكم شرعي إلا فيه خير وفيه سعادة، حتى أنت يعني لم ترتضي به في قضايا الجنايات، في قضايا المحاكم، في قضايا الطلاق. نعم. فلهذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما فشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عظيمة، أتممت عليكم نعمتي ورضيت. من يرضى؟ إذا شخص قال أنا راضي عنك مسؤول شيء تلك الليلة لن تنم، إذا رب الأرباب ورضيت، يعني رضا الحق للخلق يعني أعظم مقاصد الحياة في هذا الكون.
0: نعم.
1: نعم.
0: ننتقل دكتور أيضا إلى جانب آخر، أن هناك هل هناك دعاء خاص. نعم. مخصوص بهذا اليوم المبارك؟
1: أحسنت. حقيقة نعم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء يوم عرفة عن النبي عليه الصلاة والسلام بما رواه الإمام مالك مرسلا، وأيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي موصولا. قال عليه الصلاة والسلام أفضل دعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء عظيم جدا، وله طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا من حيث السندي.
0: نعم.
1: وهو صحيح. وهذا الدعاء العلماء قالوا كيف سماه الرسول دعاء، وقال ثم ذكر ذكرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لا يسأل المسلمون من ربي شيئا، ذكر.
0: نعم.
1: فلماذا وهو دعاء يعني دعاء سماه النبي دعاء؟ للعلماء هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا ثناء لكنه تعريض بالطلب، ثناء على الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثناء لأن ذكر ثناء على الله.
0: نعم.
1: لكنه فيه تعريض بالأدب، يا رب أنا أوحدك ولا أعبد غيرك، لا شريك لك، أنت ربنا ورب كل الخلائق. معناها ماذا؟ أعطني أكرمني كما تقول، وشخص تذهب إليه وتثني عليه، أنت ما شاء الله كريم، أنت ما شاء الله أياديك بيضاء، ما معنى هذا؟ أكرمني، أعطني. هذا الجواب الأول.
0: يعني نقدر نقول شيخ زين أن انشغال العبد بالذكر،
1: نعم،
0: بذكر الله عز وجل يغنيه عن الدعاء.
1: هذا الجواب الثاني.
0: نعم.
1: وقد سبقتني إليه، وهذا دليل على حصافتك
0: الله
1: وفهمك.
0: حفظكم الله يا شيخ.
1: حقيقة ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام،
0: نعم،
1: قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا قالوا عبارة عن الذكر، الذكر هو،
0: نعم،
1: يعطيك الله سبحانه أفضل ما تعطي ساكله. يعني هذا الحديث يشرحه هذا الحديث، هذا الجواب الثاني. نعم. والسنة النبوية تشرحه بعضها بعض.
0: نعم.
1: الجواب الثالث هو أن هذا كلام مستأنف، كلام جديد. خير أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل بعد انتهى.
0: نعم.
1: وأفضل ما، والواو هنا للاستئناف وليس للعطف، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله الله وحده لا شريك له. فهذا الدعاء ينبغي إنسان الحاج وغير حاج، طبعا الحاج منشغل باسمونه بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، ينتهي تنتهي التلبية بالتكبير للحاج يوم النحر بعد،
0: نعم،
1: رمي الجمارة يوم النحر، الرمي خلاص يبدأ حينئذ بالتكبير. أما لغير الحاج، الحاج يشتغل بهذا الذكر، نعم،
0: نعم،
1: ولكن لغير حاج أيضا ينبغي يشتغل بهذا الذكر، لا، نعم، إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. دعاء عظيم جدا فيه توحيد، لأن المقام الحج وتوحيد خالص جدا، مع أنك في الحج وفي عرفة تقف بجبل،
0: صحيح،
1: جبل جبل وعلى خيبة بيضاء، تذكر الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ترمي بعد انتهاء الحج وتطوف. لو نظرت العقل هنا يقف، لماذا؟ لأنك تمتثل لأمر الحق سبحانه وتعالى بأعمال العقل يقبلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم تقبله حجا وعمرا، حجا لا رياء فيه ولا سمعة، رجا وتعبدا، رجا،
0: نعم،
1: وتعبدا. حتى سئل اعرابي لما حج قال: كيف الحج؟ قال: والله درنا بدار وخبخبنا في مطراق وحذفنا جدار. فهنا المقصود العظم،
0: نعم،
1: ليس من هذا، توحيد،
0: صحيح،
1: لله.
0: نعم.
1: لهذا بعض هذا من الشبهات التي يبثها من العلمانيين والكفرة والفجر، أن الحج فيه عبارة عن فيه شرك، فيه عبادة حجر أسود يطوفون حوله. هو هذا شعار،
0: نعم،
1: هذا علم، فدلالة فقط،
0: صحيح،
1: لعبادة الحق. فلهذا سيدنا عمر لما حج وقبل حج قال: أشهد أنك حجر لا تنفع ولا تضر،
0: نعم،
1: ولولا أني رسول رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك.
0: نعم.
1: فقط هو يشهد،
0: نعم،
1: يوم القيامة،
0: نعم،
1: بمن قبله.
0: نعم. شيخ زين أيضا يعني يقال أن ليلة العمر للشخص هو ليلة زفافه،
1: نعم،
0: وساعة العمر بالنسبة للحاج هي تلك الساعة التي يقفها ما بعد الزوال إلى قبيل الغروب، هذه ساعة العمر،
1: نعم،
0: بالنسبة للمرأة عندما يكون هناك في ذلك الموقف العظيم.
1: نعم.
0: نعم.
1: حقيقة صدقت، لأن الحج في العمر مرة واحدة،
0: نعم،
1: إيه من قدر فلا مانع أن يحج. فالناس يبذلون، خصوصا مع الغلاء، يبذلون أموالهم يحجون بيت الله الحرام، فهي كما تفضلت ساعة العمر، وساعة ينبغي أن يحافظ عليها الحاج، بل،
0: نعم،
1: يتلهف لها لمن لم يوفقه المولى سبحانه وتعالى للحج.
0: نعم.
1: والنبي عليه لخص ذلك فقال: الحج
0: عرفة.
1: عرفة. فينبغي للحاج أن يستثمر هذا الوقت بالابتهال، ولا ينظر إلى الكلام الجانبي ولا الرفعة ولا الصخبة ولا الفسوق ولا الصخب ولا الرفث، بل يشتغل يعني كما يقولون قلب ورب،
0: نعم،
1: فقط. فلماذا؟ لأنك تكتنز كنزا يبقى معك مدى الآباد. الحج،
0: نعم،
1: في العمر مرة، لم يجب إلا مرة،
0: نعم،
1: فلهذا تكتنز منه. فلهذا خاص بعض الناس إذا جاء من الحج يقول: الحاج فلان، حتى،
0: نعم،
1: في شرق آسيا اسمه الحاج، يزيد قدام اسمه الحاج، يعني خلاص، يعني الحج يهدم ما قبله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، كما تفضلت أنه يعني ليلة العمر. نعم. يعني تخرج كأنك ولدتك أمك،
0: ولدت من جديد،
1: ولدت من جديد. نعم. ولهذا قال قائل يعني ولدتك أمك يا ابن آدم باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص على عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا.
0: نعم.
1: هذا اليوم الذي يبيض الله وجهك، إذن اعمل بينك وبين الله سر في ذلك الموقف. نعم. ذلك المهيب العظيم المبارك.
0: نعم. أيضا دكتور زين، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، وكأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء وهو يلبي. هل هذا دليل ودلالة على أن الأنبياء قد حجوا إلى بيت الله الحرام تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام؟
1: نعم، هذا صحيح، هذا حديث عظيم جدا أخرجه مسلم في صحيحه.
0: نعم.
1: يعني له جؤار أي رأى في علي صوته يلبي سيدنا موسى وفي سيدنا يونس عليه السلام.
0: نعم.
1: لأنه الحج الله سبحانه وتعالى يعني حتى قبل آدم عليه السلام، قبل عفوا سيدنا إبراهيم.
0: نعم.
1: ما من نبي إلا وحج بيت الله الحرام، فلهذا ترى أنه هناك كما يقولون مهبط الوحي وموطن أقدام الأنبياء.
0: لا.
1: لأنهم حجوا في تلك البقاع، ولهذا الإنسان عندما يسلك الأنبياء فبهداها مقتده.
0: صحيح.
1: فالنبي عليه الصلاة يقتدي بالأنبياء، والحج هو توحيد خالص ودليل على وحدة يعني الأديان السماوية. كل أديان سماوية هي تدعو إلى دين واحد، دين الإسلام، لا دين إبراهام ولا دين ملفق ولا دين واحد.
0: نعم.
1: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي آخرة من خاسرين. فهذا يعني ترى أن الأنبياء وقفوا في هذه المشاعر ولبوا ورفعوا أصواتهم واعترفوا واعترفوا بنعمة الحق ولهم. لا. لأن الأنبياء معصومين، ومع هذا وذاك أنت تلبي، كيف يكون حالك؟ يكون حالا عظيما مباركا. لا. نعم.
0: نعم. وجه المباهاة شيخ زين في هذا الموقف أن الله عز وجل يباهي بأهل الأرض أهل السماء.
1: نعم.
0: ما هو وجه المباهاة هنا من وجه الله عز وجل؟
1: وجه المباهاة أنهم يأتون ذليلين طائعين لدعوة الأنبياء أن أذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا لأنهم يوم معترفين.
0: نعم.
1: الاعتراف أخي أستاذ عماد هو لب التوحيد.
0: نعم.
1: لب الخضوع، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو مخ العبادة. الدعاء ما هو؟ اعتراف. فلهذا يقول بعض علماء حضرموت، فلهذا قال لهذا يعني فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتخاري، أنا عبد بافتقاري، أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري.
0: نعم.
1: الفقر والاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى دليل على أن الإنسان تحقق بمفهوم عبودية، حينئذ الله سبحانه وتعالى يفخر بمقام عبده الذي خلقه، هو الذي خلق له قوة يطيعه.
0: نعم.
1: بتوفيقه صار المطيع يطيعه، يباهي ملائكة يقول تعالوا يا ملائكة انظر إلى عبدي عبادي. هذا المباهي أن الله سبحانه وتعالى يفرح يرضى عن عبده.
0: نعم.
1: ينظر أيها الملائكة أنتم ليس عندكم صوارف، الأعداء الإنسان أربعة المكلف سواء كان إنسان أو جنا، واحفظ القلب أن يؤمن به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. هذه الأربعة الشيطان والنفس والهوى والدنيا هذه تجره، ولكن الإنسان يترك الدنيا وما فيها والشيطان.
0: نعم.
1: وهواه ونفسه الأمارة فيذهب إلى رحاب
0: متجردا
1: الله. متجردا بثياب من بيضاء.
0: نعم.
1: عنيد الحق يباهي به.
0: نعم.
1: مباهاة عظيمة جدا، وهذا شرف الإنسان.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأنه يشكر الحق أن وفقه. فلهذا قالوا أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنه يعني قالوا كلها تحصوها، لأنه إذا أنت ذهبت الحج والله وفقك، أو صمت يوم عرفة والله وفقك، من وفقك؟ تحتاج هذه نعمة، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر أنه وفقك لصيام يوم عرفة، وفقك لذهابه إلى عرفة، وفقك للدعاء، وفقك لعمل الصالح، هذه نعمة. طيب شكرت الله على هذه النعمة، هذه نعمة توفيق، ولك بشكره نعمة أخرى تحتاج إلى شكر، وهكذا ثم الدور والتسلسل. فأنت محتاج وفقير إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. أيضا دكتور، في يوم عرفة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا ناقته القصوى عند الصخرات.
1: نعم.
0: فهذا هو موقف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المبارك. نجد الحجاج يتزاحمون في الصعود إلى تلك التلة، إلى جبل عرفة. فهل من الواجب ومن الضروري أن يصعد الحاج إلى الجبل، أم أنه يقف في أي صعيد كان؟
1: النبي عليه الصلاة قال الحج عرفة وموقف هنا، وكل عرفة موقف.
0: نعم.
1: فهذا بطبع، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا يعني لا يجب، ولا ليس من شروط الحج أن يقف الإنسان في الجبل الذي صعد فيه رسول الله وفي نفس المكان، واللي حصل تدافع وموت وهلاك. نعم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عرفة كل موقف، وهي لها محددة بحدود ومعروفة جدا. نعم. فأي مسلم وقف فيها صح وقوفه. نعم. وينبغي أن يحترز، أن يبتعد عن حدود منى، إنما يعيشوا فقط في جبل عرفة وجبلها وحدودها التي حددها رسوله، هي معروفة معلومة.
0: نعم.
1: نعم هناك.
0: شيخ زين، قبل أن ننتقل إلى خطبة عرفة،
1: نعم،
0: ربما هناك شيء من بقية من الخصائص. نعم. والصور التي موجودة لديكم
1: في عرفة.
0: في عرفة. نعم.
1: نعم، ذكرتنا ما شاء الله بها في خلال أسئلتكم.
0: نعم.
1: إنما تكلمت أنه في هذا اليوم يخزي الله عز وجل الشيطان.
0: نعم.
1: ويتجاوز عباده، وهو ما ذكرناه.
0: نعم.
1: أيضا يوم عرفة يوم يفرح المسلم بتوفيق الله عز وجل.
0: نعم.
1: نزلت الآية، والنبي عليه الصلاة قال يوم عرفة يوم النحر ويوم التشريق يعيدون أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب كما في سنة أبي داود.
0: نعم.
1: أيضا سادس، وأن دعاء عرفة الذي سألتم عنه، وأنه دعاء عظيم جدا ومبارك.
0: نعم.
1: فهي ست من الفضائل. نعم. قد تخللت بأسئلتكم. نعم. المباركة، وهذا من نجابتكم.
0: نعم، جزاكم الله خيرا دكتور زين. إذا ننتقل شيخ زين إلى مضامين خطبة الوداع في هذا اليوم المبارك، قيل في يوم عرفة وقيل في يوم النحر، وقيل كانت خطبتان يعني في اليومين. إذا السؤال، لماذا سميت هذه الخطبة بخطبة الوداع؟
1: حقيقة خطبة الوداع من الخطبة المباركة، سميت بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع أصحابه وقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ولهذا قبل أن يحج أمر أناسا يخبرون أهل القرى والمسلمين في أماكن التي وصل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، فحجوا.
0: نعم.
1: خرجوا ما شاء الله، يقول جابر بن عبد الله الأنصاري قال مشى رسول الله مع موكب من المسلمين، فرأيت من أمامي فإذا أناس على مد البصر، ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي.
0: نعم.
1: وخلق كثير، حتى قيل أنهم الذين حضروا حجة وداع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000.
0: نعم. يريدون أن يتموا ويقتدوا برسول الله.
1: نعم. نعم.
0: نعم. نعم.
1: يعني موقف مهيب جدا.
0: نعم.
1: ودع أصحابه ولخص الدين لهم، وهذا من الأستاذ دائما بعد المحاضرة.
0: نعم.
1: لخص لهم خلاصة الدرس حتى لا يتشتتوا، وينذرهم في هذا خطبة وداع كانت ملخصة لكل كليات الدين.
0: نعم.
1: نعم. قد كتبت في ذلك كتاب سميته الفرائد ما في خطبة الوداع من الفوائد.
0: نعم. في هذه الخطبة فضيلة الشيخ زين، أطل الرسول صلى الله عليه وسلم عادات الجاهلية.
1: نعم.
0: أكد أيضا على معيار التفاضل الجديد بين الناس.
1: نعم.
0: ألا وهو التقوى، الناس السواسية كأسنان المشط.
1: نعم. هذه كلها معاني مهمة جدا، يعني بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم واحد وإن نبيكم واحد وإن كتابكم واحد، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا إن كل شيء من أمر جاهليتي تحت قدمي هذا موضوع. فأمات كل النعرات الطائفية الفوارق كلهم الناس بالتقوى سواسية.
0: نعم
1: التقوى هو الجامع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي عليه الصلاة يترجم ما في القرآن الكريم، لأن الناس إذا عرفوا أنهم سواسية وأن التقوى هو الأصل والأساس والرأس، حينئذ لا يتعالى بعضهم على بعض ولا يتنازع بعضهم على بعض، فيعيش الناس في سلام وقيام وتعطى الحقوق متساوية.
0: نعم، في هذه الخطبة أيضا فضيلة الشيخ الدكتور زين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على حرمة الدماء والأعراض والأموال.
1: هذا انتهز النبي عليه الصلاة والسلام، إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ يعني حرمة الأعراض، حرمة الدماء، حرمة الأموال. لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كل المسلم على المسلم حرام.

0: الدين تكلم عن اعبدوا ربكم صلوا فرضكم. تكلم النبي عن كليات الدين خمس. كليات الدين هذه خمس ما من نبي إلا وجاء للحفاظ عليها. وأعظم حرمة بعد الدين حرمة النفوس، فإزهاق النفوس بغير حق من أعظم الجرائم التي وقعت في في في منذ خلق الله آدم. قتل قابيل هابيل.
1: أيضا في هذه الخطبة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم أو عن تحريم التعامل بالربا. لا شك أن الربا كبيرة من كبائر الإسلام، فهنا حث النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة هذا الأمر وعدم الاقتراب من التعامل بالربا في الأموال.
0: نعم، هذا دليل سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام يستشرف الزمان ويتكلم عن قضايا ستتنكب فيها الأمة الإسلامية المحمدية، فتنكبت في الربا فوقعت والعياذ بالله في الدماء، وقعت في هضم حق النساء فاستوصوا بالنساء خيرا والأموال. قالوا النبي بدأ بنفسه، قالوا وأول ربا أضعوا من ربانا ربا العباس عبد المطلب، فهو تحت قدمي هاتين موضوع. فالربا يقضي على التعاون، يقضي على المحبة والوئام والقرض الحسن، فيمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومعروف أن رأس مالية سقطت والاشتراكية سقطت، ويبقى الإسلام عاليا في ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي والمال. فالمال عصب الحياة، لا يجوز إلا أن يؤخذ من محله ويوضع في حله.
1: صحيح.
0: فللأسف شديد يعني المال طلب الحلال فريضة بعد الفريضة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يكون بعيدا عن الحرام وأكل مال الحرام والربا. فانتشرت للأسف شديد شركات وهمية وربا وقروض ومعاوضات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك جريا وراء الكفرة والفجرة والبنوك الربوية. والله تعالى يقول يمحق الله الربا
1: ويربي الصدقات.
0: نعم. فهذا يعني لا استقرار للاقتصاد إلا إذا تركنا الربا. وأموال الناس بالباطل ونحو ذلك.
1: أيضا شيخ زين، دلالات وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، فقد أوصى وأكد على أهمية أن نتواصى بالمرأة.
0: النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين حق النساء فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يؤطئن فرشكم من أحدا تكرهونه، فإن فعلن في ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا يبين ويرشد أن الإسلام رفع شأن المرأة. وفي خطبة الوداع بين ملأ للأمة بلغوا عني وألا فاشهد، ماذا هذا يدل على أن الإسلام رفع من شأن المرأة. وقد كانت المرأة شأنها ممتهن والعياذ في الأيام الجاهلية والكافرة بل والمعاصرة. إذن الإسلام شرف حق المرأة وأعطاها وكرمها وشرفها، والنفقة واجبة على الزوج نعم من أجل أن تتفرغ لخدمته ولتربية أولاده، الأم مدرسة. فهذه قضايا مهمة جدا بينها النبي عليه الصلاة والسلام، أما اليوم الإسلامية تتنكب عنها.
1: نعم.
0: ويأتي أناس يتشدقون يقولون أن الإسلام هضم حق المرأة إطلاقا. النبي عليه الصلاة بل في كان في سكرات الموت يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، أيمانك أي النساء.
1: نعم.
0: التي يملكها المرء بملك اليمين يطأها. فإشارة إلى عناية بشأن المرأة وأنها أمانة في أعناقنا. بحمد الله المسلمون قاموا بهذه أتم القيام، فإن والعبرة بالشاذ.
1: نعم. الغريب اليوم شيخ زين أن الوافد يريد أن يعلمنا حقوق المرأة.
0: نعم.
1: وأن نستوصي بالمرأة، بينما الإسلام قد حدثنا ورسول الإسلام قد أوصى بها قبل 1400 سنة.
0: اللهم صل عليه. نعم صدقت.
1: نعم. أيضا شيخ زين، الدماء في هذه الخطبة أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الدماء، فكيف توضح تشديد النبي عليه الصلاة والسلام على مسألة الدماء، وكيف تقرأ ذلك؟
0: أقرأ ذلك أن الأمة

0: تتنكب في ما يتعلق بالسياسات أو بالدنيا الغرارة، فيقتل الرجل أخاه المسلم على أرضية، على مال، على منصب، من أجل لعاعة من الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة: فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما دام أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يظهر منه كفر براح، فلا يجوز أن تعاديه ولا أن تقتله، ولابد أن نعيش في وئام. فهذا يدل على أيضا إرشاد إلى الأمة الإسلامية إلى عدم التطرف، تكفير الطوائف بعضها مع بعض. نعم. إن اختلفت معها في وجهات نظر أو في مسائل فرعية لا يجوز شرعا. نعم. المسلم ودم المسلم حرام، حرام شرعا. وكما ذكرت الحديث آنفا: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دم الحرام، أي يضيق عليه الخناق، يعني التوبة تكون ضيقة عليه، حتى قيل أنه قاتل النفس عامدا ليس له توبة كما يروى عن ابن عباس. نعم. لكن الصحيح له توبة. فالدماء خطيرة جدا، ولهذا أول ما يحاسب الله سبحانه وتعالى الخلق يوم القيامة في الدماء.
1: نعم.
0: وورد أيضا أول ما يحاسب الإنسان في قبره عن الصلاة، ولا تعارض بين هذين حديثين، لأن في الصلاة هذا في بينك وبين الله. نعم. في الحقوق أول ما يكون الحساب في الدماء يوم صحيح. القيامة صحيح. لخطرها، لعظمتها، كيف تقتل شخصا وتبيده من الحياة؟ والله هو مبدئ، هو الذي خلق الحياة في الخلق.
1: نعم.
0: فأنت كأنك تنازع الحق في الخلق والإيجاد، والعياذ بالله.
1: نعم.
0: الأمر جلل حقيقة.
1: نعم. أيضا في ختام الخطبة شيخ زين، دلالة إشهاد النبي عليه الصلاة والسلام على بلاغه لدين الله تعالى للناس، وهو أعظم إشهاد في التاريخ البشري.
0: نعم.
1: في أشرف زمان وأشرف مكان.
0: نعم.
1: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد
0: لا إله الله. فلهذا يجب على العلماء أن ينشرون خطبة وداع النبي، ويعقدون لها الندوات، ويبينونها للأمة الإسلامية، لأن النبي يقول: بلغوا، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت، أخبرتكم بما يصلحكم، وبينت لكم ما يفسدكم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ألقى حملا ثقيلا على كاهل العلماء أولا.
1: نعم.
0: لأنه يعني كلمات حقيقة ألقاها عليه الصلاة في سفوع جبل عرفات.
1: نعم.
0: أرسل قواعد الإسلام إلى الأبد، فهي فيض من عواطف حقيقة، من مشفق، من رحيم، مودع كريم، والله ما أروعها من ساعة تلك التي اجتمع.
1: نعم.
0: حولها أصحاب الرسول الألوف المؤلفة، يستمعون متضرعين، ويأخذون ينظرون، والنبي ينظر إليهم، وينظر من خلالهم إلى الأجيال المقبلة. ولهذا راح يلقي على مسامعهم هذا الخطاب العظيم، خطاب مودع.
1: نعم.
0: بليغ. فما من خير إلا حثهم عليه، وما من شر إلا حذرهم منه. ولهذا قلت أبياتا طويلة في خطبة الوداع ذكرت فيها مضمونها جواهر مرصعة، فيها مقاصد الهدى مجمعة، دينا ونفسا احفظن مرتبة، عقلا ومالا عرضه أي نسبه، أودعها نبينا وصية، واضحة جليلة قد وجهها الخطاب للجماعة، كأنها حديث هذه الساعة علم وتشريع وكشف غمة، تربية تزكية للأمة.
1: ما شاء الله، لفظ فوك
0: أياكم الله
1: شيخ زين، ختمت ختاما ختامه مسك بهذه الأبيات الجميلة عن خطبة الوداع. إذن طوينا صفحة عرفة وخطبة الوداع في إيجاز شيخ زين، ونحن مقبلون يوم غد بمشيئة الله تعالى على عيد الأضحى المبارك. هل من كلمة توجهونها للسادة المستمعين، نصائح كيف يستقبلون هذا العيد؟
0: ينبغي المسلمين أن يظهر أولا في العيد شعار الملة الحنيفية السمحة، فلا يتشبه بأعياد الكفار إطلاقا. لحديث أنس قال كان عليه الصلاة والسلام قال كان لأهل جلدي يومان عيد يلعبون فيه يروحون. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كان لكم يومان تلعبون فيهم وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، كما في عند النسائي وصححه الحافظ ابن حجر. ينبغي إظهار البشر والسعادة والشعائر.
1: نعم.
0: نعم. أما بنعمة ربك فحدث في مظهرك ومخبرك وكلامك وولين جانبك مع إخوانك. هذا يوم عيد، يوم يفرح فيه المسلمون، يوم أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم. أيضا بذكر الله عز وجل، يعني أثناء النعمة ينبغي أن تشكر الله لأنه هو الذي أسداها إليك. واذكر الله في أيام معدودات، قال العلماء هي أيام التشريق. قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر، رواه مسلم. إنه العيد جاء ضيفا عزيزا فاكتب بمدادي فيض التهاني، كبر الله على تكبيرة العيد تضخ الضمير في الشريان. أيضا من مقاصد هذا العيد الذي ينبغي الإنسان أن يلتفت إليه أن الله تعالى شرع يوم العيد، في يوم العيد صلاة العيد والخطبة. لا ينام، لا يشتغل بالأضاحي، بل يحافظ على الصلاة. الإمام أبو حنيفة عنده يرى أن بعض العلماء يرى أن صلاة عيد الأضحى واجبة عند داود الظاهري. نعم. فصلي لربك وانحر.
1: نعم.
0: فصلي أي صلاة العيد الأضحى والنحر والنحر وللوجوب، وإن كانت سنة عند جماهير الفقهاء فينبغي أن يحافظ عليها لأنها لا تتكرر إلا في السنة مرة، يشهد المسلمين لألا يكون شيء من اجتماع الناس بغير ذكر العيد. الأفرح لابد أن يكون مع ذكر الله سبحانه وتعالى، ويسن التعجيل بالأضحى. نعم. والتأخير في الفطر. نعم. إن الناس عشان يذبحون الأضاحي. أيضا إظهار شعائر المسلمين بإخراج الحيض وذات الخدوة والصبيان، كما كان النبي عليه يذهب من طريق ويرجعوا من طريق آخر. طبعا النساء نبه على أنه من غير زينة، من غير طيب، من غير فتنة، من غير ريبة، وإلا صلاتها في بيتها أفضل كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها.
1: نعم.
0: التشبه بالحاج أيضا في الأضحى شرع الإسلام الأضاحي، ولهذا سمي يوم النحر. ما عمل ابن آدم في يوم النحر من عمل مثل أن يريق دما، وأن لا تأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها.
1: هناك ملاحظة. نعم. نلاحظها في الناس أحيانا، الشخص يتكلف شراء أغلى الثياب.
0: نعم.
1: وإن كان حين فقير ما يملك شيء، يستدين حتى يشتري أغلى ثياب يظهر بها في العيد. هل هذا من الإسلام في شيء؟
0: ليس من الإسلام في شيء، ولباس التقوى ذلك خير.
1: نعم.
0: فالمرء المسلم ينبغي أن يحافظ على نظافة قلبه وصلاح باطنه، ثم إن فتح الله عليه فليظهر نعمة الحق عليه في زيه، في ملبسه، في نعله. فلا يتكلف، لأن الثوب لا يرفع قيمة أحد.
1: نعم.
0: يرفعه الإيمان بالله وطاعته للرحمن. فلو ألبسنا الحرير على الحمير لكانت الحمير حميرا.
1: نعم.
0: لا تزيد الثياب قيمة أحد.
1: نعم.
0: قيمته في نفسه، في إيمانه بربه وقربه من مولاه سبحانه وتعالى. نعم.
1: الشيخ دكتور زين، طفت بنا وتجولت بنا في فضائل هذا اليوم المبارك وخطبة الوداع التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى فضيلتكم بخالص الشكر والتقدير على حضوركم في الاستوديو والحديث إلى المستمعين في هذا اليوم المبارك. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: حياكم الله ونفع الله بكم.
1: حياكم الله. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور زين محمد العيدروس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة حضرموت، خطيب جامع الروضة بالمكلا. كما أشكركم أيضا على المتابعة. ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقات أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين، هذه تحياتي من الإعداد والتقديم عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج أسامة جابر. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير.

0: الحج عرفة. الحج عرفة حلقة خاصة نقف فيها أمام تجليات يوم الحج الأكبر. الحج عرفة، إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر جابر.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، عرض لي أهم الأنباء من إذاعة المكلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسية الشيخ عثمان مجلي اتصالا هاتفيا بوزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي بن عبد الله الوادعي، وذلك للاطلاع على أوضاع حجاج بلادنا ومتابعة عملية نقلهم إلى مشعر ميناء وآلية التفويج والخدمات المقدمة لهم. وأكد مجلي خلال المكالمة على أهمية تقديم الرعاية الكاملة لضيوف الرحمن وإعانتهم على أداء مناسك الحج وتمكينهم من إكمال شعائر الله في بيته العتيق بكل سهولة ويسر. كما استمع عضو مجلس القيادة الرئاسي من وزير الأوقاف والإرشاد إلى شرح حول مستوى الخدمات المقدمة للحجاج، وعبر مجلي عن تقديره للدور المسؤول الذي تقوم به الوزارة وبعثة بلادنا، مشيدا بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودورهم الفاعل في تدليل إجراءات مناسك الحج. بعث دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شائع محسن الزنداني برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور جعفر حسان، هنأه فيها بمناسبة احتفالات الشعب الأردني الشقيق بذكرى يوم الاستقلال. أعربت الجمهورية اليمنية أمس عن عظيم اعتزازها بالعلاقات الاستثنائية الراسخة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالتزامن مع الذكرى 45 لإنشاء المجلس، مشيدة بدوره التاريخي في حماية الأمن الإقليمي وتعزيز التكامل الخليجي ودعم اليمن وشعبه في مختلف المراحل والظروف. وتقدمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان بخالص تهاني وتبركات الجمهورية اليمنية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة وأمانته العامة بهذه المناسبة، معربة عن اعتزاز اليمن بعلاقاتها وشراكاتها مع دول وشعوب المجلس. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس فعالية طواف الدراجات الهوائية الأول بمدينة المكلا الذي أقيم تحت شعار شباب المكلا طريق واحد ووجهة واحدة. وأجرى تنفيذ الفعالية من قبل شركة إسناد بإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وبالتعاون مع مكتب وزارة التربية والتعليم وبحضور المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بالساحل الكابتن حسن مسيدي والمدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الرياضي والشبابي. آخر خبر في هذا العرض، شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع بمدينة سيئون اللقاء التشاوري الذي جمع رجال المال والأعمال بوادي والصحراء حضرموت مع وفد شركة هنان لونغ كيسنانغ الصينية، وذلك لبحث فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام عرضا للأنباء.

0: إذاعة المكلا تقدم
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: من معالم الحج
1: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامج من معالم الحج. نستعرض معكم في ختام حلقات هذا البرنامج ما يذكره أهل العلم مما يستحب للحاج فعله، وهو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبره الشريف والتسليم عليه، وزيارة المسجد النبوي المبارك والصلاة فيه، وزيارة بعض المعالم المباركة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المستمعون الكرام، إن مما ينبغي للحاج ويستحب له وقد وفقه الله إلى حج بيته الحرام أن يذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من أعمال الحج ولا من أركانه ولا مستحباته، ولكنها قربة يفعلها المؤمن حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقا لبعض السنن والأعمال الصالحات. فمن الأمور التي يمكن أن يعملها الحاج وقد ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أن يتذكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعيش في المدينة النبوية، كيف كان يعيش بين أهله وأصحابه متمثلا كتاب الله تعالى تعبدا وأخلاقا ودعوة، فيعزم كل العزم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكر النعمة التي أنعم الله بها عليه أن جعله من أتباع هذا النبي العظيم، فيشكر الله تعالى على نعمة الإسلام والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة، فريضة كانة أم نافلة، لما فيها من مضاعفة الأجر. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فحري بالمسلم أن يحرص على هذا التضعيف في الأجر. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، فليحاول الصلاة في الروضة الشريفة. ولكن على الحاج أن يتجنب الزحام الذي يلحق الضرر بالآخرين، كما أن عليه الالتزام بالتوجيهات التي من شأنها أن تنظم وترتب الأمور هناك. أخي المستمع الكريم، ومن المعالم التي يستحب للزائر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزورها مسجد قباء، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب مسجد قباء، وذكر فيه أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه أنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه، وأنه كان يزوره ماشيا وراكبا. وفي مسند أحمد من حديث سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه كان كعدل عمره. ولا بأس أن يزور أهل البقيع وهي مقبرة أهل المدينة، وقد دفن فيها كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويدعو لهم. وكذا لا بأس أن يزور أهل أحد، وينبغي أن يكون نيته من زيارته مثل هذه البقاع التذكر والاعتبار، تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وما قدموه لهذا الدين من أرواح وأموال وجهد وجهاد حتى وصل إلينا هذا الدين الحنيف. وكذا يعتبر بما كان عليه الكفار من تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف أهلكهم الله تعالى. ومن المعالم العظيمة في زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
زيارة قبره عليه الصلاة والسلام والتسليم عليه، ثم التسليم على صاحبيه أبي بكر الصديق والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتذكر أن الله تعالى قد اصطفاه من بين عباده ليكون خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وأنه أفضل الخلق أجمعين، كما قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وتذكر أن الله تعالى جعله قدوة لك في جميع أمورك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ويقول تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. والكلام في فضائله عليه الصلاة والسلام كثيرة، ينبغي للزائر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل هذه الفضائل، وأن يعزم على السير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أخي المستمع الكريم، وأنت تودع بيت الله الحرام وتلكم البقاع الطاهرة، لا تنسى أن تودع بيت الله بطواف الوداع، وأن تدعو الله تعالى أن يعيدك إلى تلك الأماكن الطاهرة مرات ومرات. المستمع الكريم، هذه بعض معالم حج بيت الله الحرام، أحببنا الوقوف عندها والتأمل فيها في هذه العشر المباركات، ومعالم الحج أكثر من أن تحصى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لحج بيته الحرام، وأن يجعلنا من المتدبرين لآياته العظيمة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من معالم الحج، من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

حمدي غيث، سهير الببلي في منزل على التلال.

0: الإخراج حسني غنيم.
1: ومن إمتى العواطف بتسبب مشاكل في بيت إبراهيم بيه؟
2: قوليلي بقى إيه الطار اللي بينك وبين إبراهيم بيه عبد الحق؟ كل ما تيجي سيرته تدبي كلمة في حقه.
1: أنا ما بدبش يا ابني ولا حاجة، انت اللي بتقول انه عامل مشاكل.
2: ايوه، لكن انت ما استنيتيش حتى ان احكيلك، رحت في الحال وقلت اللي قلتيه. ليه يا امي؟ عين الراجل طول عمره كان ذوق معايا وشغلني في المصنع وكرمني ورفعني لاعلى الدرجات.
1: رفعك عشان انت تستاهل وعشان بتمشيله مصنعه زي الالف. امال انت فاكر ايه؟ انه بيكرمك كده عشان سواد عينيك.
2: على فكرة انت كنت قلتيلي مرة ان ابراهيم بيه ده بلدياتك، وانك كنت تسمع عنه لما كان فقير وعلى قد حاله قبل ما يسافر برا. تعرفي انا مش قادر اتصور ابدا ان ابراهيم بيه كان في يوم من الايام راجل فقير.
1: فقير وبس؟ ده كان مش لاقي ياكل.
2: طب ما تحكيلي يا امي، احكيلي.
1: احكي لك على ايه ولا ايه؟ سافر يا ابني ورمى كل حاجه وراه ودسع الكل عشان يبقى غني، غني ويلعب بالفلوس لعب زي ما هو عايز. كان لأم عجوزة، عجوزة خالص، سابها ومشي وما سألش عنها وماتت. ماتت في غيابه ولا حتى حضر جنازتها.
2: وكان متجوز؟
1: دي حكاية طويلة. أيوة يا ابني كان متجوز.
2: متجوز قبل إلهام هاني؟
1: أمال إيه؟
2: وجرالها إيه؟ طلقها؟ سابها؟
1: رماها وراه وما سألش فيها، حصر عليها وعلى قاسته وعلى مر بيها.
2: ليه؟ هو انت تعرفيها؟
1: انا يا ابني بس الناس كلهم في الحارة كانوا بيتكلموا عليها. ابوك المعلم زينهم الله يرحمه كان يعرفها كويس.
2: وانت شفتيها يا امي؟
1: انا ايه؟ مين؟
2: الست دي اللي بتقول عليها، هي كان اسمها ايه؟
1: اسمها كان، لا يا ابني مش فاكرة اسمها.

0: محسن يا حبيبي مش هتنزل تتعشى معانا بقى.
1: ليه؟ هو صدر فرمان السماح؟
0: الله،
1: بطلوا بقى تعاملوني زي ما اكون عيل عنده 5 سنين. اقعد في اوضتك، ما تخرجش، انزل اتعشى، اتجوز، ما تتجوزش، كفايه بقى. انا زهقت، انا مش حد في ايديكوا.
0: لا لا لا لا لا، ايه قله الادب دي يا واد؟ انت عارف ان كل اللي بنعمله ده هو في مصلحتك.
1: انا اضرب مصلحتي منكم.
0: لو كنت عارف مصلحتك صحيح ما كنتش عملت عملتك السودة المهببة بستين هبال.
1: يا ناس يا هو، انا عملت ايه؟ ايه قلت للبنت اللي بحبها انا عايز اتجوزها؟ اجرمت؟
0: ايوه طبعا اجرمت، علشان نسيت ان في الدنيا مراكز وطبقات. ان المية ممكن تنزل لتحت لكن عمرها ما تطلع لفوق.
1: ما شاء الله على الحكم.
0: بس يا ولد
1: اسمحيلي اقولك بقى يا ماما اني غلطانة. انتوا فاكرين ايه؟ فاكرين الدنيا بتمشي زي ما انتوا عايزينها تمشي؟ انتوا ايه؟ ربنا خلقكم ما خلقش غيركم؟
0: عيب يا حبيبي.
1: طب انا هقول لك لا، سامعاني؟ ايوه هقول لك لا، وهشوف بقى هتعملوا ايه.
0: يا حبيبي تعالى، انت عصبي كده ليه؟ بس بس بس يا حبيبي ما تتحمقش كده، انت سائل خلاص اتحلت وكل حاجه اتحطت مطرحها.
1: اتحلت؟ اتحلت ازاي بقى في رايك؟
0: القصه زفت بتاعك ده مش خلاص خلصنا منه.
1: يعني ايه خلاص؟ ها؟ راح مطرح ما حدش يقدر يحصله فيه، ولا ماليش رجلين، ولا هفضل محبوس العمر كله في الاوضه المهببه دي.
2: ايه الزهدوه؟ ايه في ايه بتقول ايه؟
0: لا مفيش مفيش يا ابراهيم، ما بيقولش حاجه ابدا.
1: لا بقول وهعيد كلامي علشان هو كمان يسمعه كويس. مفيش قوه في العالم هتبعدني عن البنت اللي بحبها لو رضيت بيا. سامع يا ماما؟ لو رضيت بيا، وانا هعرف ازاي اقنعها. انا هعرف ازاي.
2: يبقى ساعتها ما ترجعش البيت ده.
1: ايه؟
2: لانك مش هتبقى ابني ولا انا اعرفك.
0: لا يا ابراهيم، هي ما حصلتش للدرجه دي. محسن عاقل وعارف اننا خايفين على مصلحته، ومش ممكن ابدا يتصرف بصوره تضايقك ولا تضايقني انا كمان.
1: ليه؟ هو بابا كان اتصرف معايا بشكل كويس؟
0: بس يا
2: هو ده الكلام اللي عاوز تقوله لابوك؟ يا خساره الفلوس اللي اتصرفت عليك عشان اربيك احسن تربيه.
1: اوه، فلوس فلوس فلوس، كل حاجه بتعملها الفلوس. الحب بالفلوس، الزينه بالفلوس. انتوا عارفين، انتوا عارفين الفلوس بالنسبه لي دي ايه؟ دي لعنه. سامعين؟ فلوسكوا دي هي اللي خربت حياتي.
2: يا مغفل، باين عليك غاوي فقر. لو كنت عارف قيمه القرش واللي بيعمله القرش ما كنتش قلت الكلام الفارغ ده. يلا بينا يا الهام، ابنك ده انسان تافه
1: يا بابا،
2: لكن الحياه هي اللي هتعلمه.

0: سناء. سناء راحت فين؟ انا رحت لها البيت والجيران قالوا لي انها سابت البلد ومشيت مع ابوها.
1: ايوه مشيت مع ابوها.
0: ليه؟
1: عزلت طنطا.
0: ليه خليتها تمشي؟ ليه؟ كان لازم تستنى هنا، كان لازم تستنى لغايه ما اشوفها.
1: وهي كانت عارفه هتشوفها امتى؟ على كل حال انا لقيت لابوها مكان لكشك جديد جنب المحطه في طنطا.
0: ايه؟
1: ودي بالنسبه له احسن الف مره من هنا.
0: بس بالنسبه لي دي كارثه. يعني هشوفها ازاي؟ اروح لها كل يوم طنطا؟
1: يا محسن ما تروح لهاش طنطا خالص. إيه؟ سيبها في حالها بقى، البنت مش ناقصه مشاكل ووجع قلب. انت عارف ابوك مش سهل.
0: وده رايها ولا رايك؟
1: ده راينا احنا الاتنين.
0: يعني انت شايف كده؟
1: طب يعني ايه ممكن يكون الحل في نظرك؟
0: الحل؟ الحل انها هتوافق تتجوزني. لو كنت صاحبي صحيح يبقى لازم تقنعها بكده.
1: يا
0: احمد
1: يا محسن اصحى روحك شويه، انت عظمك لسه طاري وما انتش قد ابراهيم بيه ابوك، وكمان المساله ما تستاهلش.
0: تستاهلش ازاي؟ انا بحبها بحبها.
1: لكن هي ما بتحبكش.
0: بتقول ايه؟ بتتكلم زي ما اكون متاكد قوي من انها ما بتحبنيش. ما بتحبنيش ليه؟ بتحب حد تاني؟
1: وبعدين بقى محسن انا ما عنديش وقت اضيعه في الكلام الفارغ ده. خد يا سيدي ادي عنوانها في طنطا اهو، روح اسالها بنفسك، ما كنتش عايز تصدقني.
0: انا سالتها لعلمك السؤال ده وقالت لا، ما بحبش حد خالص.
1: ايه؟
0: هي قالت لك غير كده؟
1: لا ما قالتش ولا سالتها حتى. روح شوف بقى اللي انت عايزه وسيبني في حالي، انا عندي شغل.
2: محسن؟
0: ها؟
2: ايه بتعمل ايه هنا؟
0: لا ابدا، انا جيت اسلم على احمد واديني ماشي.
2: ماشي رايح فين؟
0: رايح مطرح مروح. ما تبقاش تقلق عليا بابا.
2: الولد ده هيجنني، مش عارف امشيه ازاي.
1: ما تظلموش يا ابراهيم بيه، محسن ولد ممتاز.
2: ممتاز لكن امه دلعته اكتر من اللازم، وادي نتيجة الدلع.
1: ليه بس يا ابراهيم بيه؟ طب لو سمحت لي اقول رايي.
2: قول قول يا سيدي، طول عمرك عادل وتعرف تتصرف. رأيك ايه؟
1: انا بقول يعني انك ما تعاندش محسن، جايز العناد ده يخليه يتصرف غلط.
2: ما عندوش ازاي اخليه يتجوزها يعني؟
1: انا كلمت الانسة سناء.
2: انسة سناء؟ ايه الاحترام الزايد ده؟
1: ما انا اسف ابراهيم بيه، بس الانسة سناء بنت ممتازة فعلا. حضرتك شفتها؟
2: وانا عايز اشوفها.
1: انا متأكد ان حضرتك لو شفتها هتغير رأيك فيها.
2: اغير رأيي واخليه يتجوزها؟ هو ده اللي انت عايز تقوله؟ بتلف وتدور علشان تقول البنت كويسة؟ يا سلام، وانا اللي كنت بمدح فيك لسه بقول عليك عاقل.
1: انت ما فهمتنيش كويس يا ابراهيم بيه. اللي قصد اقوله ان الانسة سناء بنت ذكية وعارفة ان سكتها هي غير سكة محسن، عشان كده بقول مفيش داعي تعاند محسن وتجبره يكسر كلامك. ده كان من رأيي حتى انك تسيب ابوها مطرحه، ومسائل كانت هتتحل لوحدها.
2: تتحل لوحدها بعد ما تخرب الدنيا؟
1: لا هتخرب الدنيا ولا حاجه صدقني.
2: محسن كان جاي لك ليه؟
1: محسن كان
2: ما تكذبش يا احمد، انا عارفك وفاهمك كويس. محسن كان عايز منك ايه؟ بيسال عليها مش كده؟
1: ايوه.
2: وقلت له هي فين دلوقتي؟
1: ايوه يا ابراهيم بيه.
2: ازاي تعمل حاجه زي دي؟
1: كان هيعرف مني او من غيري.
2: طيب في الحاله دي هعتبرك مسؤول لو حصلت اي حاجه غلط، فاهم؟
1: فاهم يا ابراهيم بيه، لكن لو كنت عايزني صحيح اتحمل المسؤوليه تبقى تديني حريه التصرف.
2: هتتصرف تعمل ايه؟
1: ارجع الاسطى حسنين للشغل تاني هنا في المصنع.
2: انت اتجننت عشان ترجعها تاني هنا جنبه؟
1: انا واثق من سناء يا ابراهيم بيه، على الاقل لغايه دلوقت، لكن لعنده ممكن يخليها تغير رايها خالص.
2: ها؟ يعني قصدك تقول انها ممكن تتجوز ابني عشان تنتقم مني؟
1: بالظبط.
2: ليه؟ هي فاكره نفسها ايه؟ ست الحسن والجمال عشان تلعب بينا كلنا؟ تقول اتجوز تتجوز وتقول لا تنهد الدنيا على دماغنا؟
1: يا بيه يا ابراهيم بيه، طوعني بس مره واحده وحاول تشوفها.
2: طيب يا سيدي اشوفها.

0: فاكرة ان الحكاية ممكن تخلص بالسهولة دي؟
1: ليه؟ هو كان في حكاية في الاصل عشان تخلص؟
0: ارجوك يا سناء، ارجوك، المسائل مش مستحملة طريقة.
1: امال مستحملة ايه؟ بكا وعياط ولطمة على الخدود.
0: انا جيت هنا علشان نتفاهم.
1: نتفاهم على ايه؟ هو كان بينا ايه عشان نتفاهم عليه؟
0: انا مقدر موقفك يا سناء، وصدقيني صدقيني انا مقتنع تماما بان اللي حصل ده شيء فظيع جدا. انا شخصيا مكسوف منه.
1: دي حاجات احنا تعودنا عليها يا محسن بيه. يظهر انه المفروض على اللي بيشتغل عند ابوك لازم يتعود على المصايب.
0: انا حاجة وابويا حاجة تانية يا سناء.
1: لا في دي بقى لا، انت غلطان وغلطان قوي.
0: الله.
1: انت مش ممكن تكون مختلف عنه لانك ابنه، هو رباك وسمعت كلامه.
0: سناء
1: عشت بالطريقة اللي عايزك تعيشها وتعلمت اللي عاوز يعلمهولك. حبيت اللي يحبه وكرهت اللي يكرهه. تبقى ممكن تختلف عنه في ايه؟ افتكر ولا حاجة.
0: لا لا يا سناء، انا ما بحبش اللي يحبه وما بكرهش اللي يكرهه. انا ليا رأي وشخصيتي.
1: وده رأيك بقى انك تجري ورا الناس الغلابة اللي زينا عشان تخرب بيوتهم، وعايز تقول انك مختلف عن ابوك؟ لا والله جدع يا محسن بيه.
0: سناء سناء بطلي عصبية شوية وحاول نتفاهم بهدوء.
1: حاضر يا سيدي، انا مستعد ابطل عصبية زي ما انت عايز. ممكن اعرف بقى عاوزنا نتفاهم على ايه؟

0: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه النسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده رده بأجر وغنيمة. أخرجه الطبراني. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم ب700 ضعف. رواه الإمام أحمد والطبراني وإسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نقلنا لكم أذان صلاة الظهر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. أذان تستمعون من عادل الكندري إلى قلبي اشتاق إلى الكعبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، أيتها المستمعات الفاضلات، نحن في أعظم الأيام وأعظم النفحات وأعظم الجوائز، نحن نرى حجاج بيت الله يقفون على عرفات الله بأمن وأمان، أدام الله أمنها وأمانها إلى قيام الساعة، يقفون على عرفات الله، وقلوب المسلمين والمؤمنين تهفو إليهم،

من عاشوا بعيدا بأجسادهم وعاشوا قريبا بمشاعرهم وأرواحهم، ولسان حالهم يقول كما قال القائل: يا سائرين لبيت الله قد سرتم أنتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام على عذر كمن راح. يوم عرفة يوم عظيم، يوم تعيش الأمة بعده بمشاعر واحدة، الجميع يعيش فرحا، يوم التجديد بكل ما تحمل الكلمة من معنى. يوم ترى الناس في عرفات في رسائل كثيرة وقفوا على صعيد واحد، رسائل عرفات قبل الانصراف. أول رسالة من عرفات والفترة المزمنية المحدودة: إذا كان الناس يعيشون في عرفات الله سويعات، إنما تذكر الناس وتذكر الأمة بالذات أنهم سيعيشون على هذه البسيطة لأيام معدودات، لسنوات معدودة. أطال الله أعماركم في طاعته ورضاه. فإذا كانت محدودية هذا الزمن يترتب عليها الزمن القادم الذي حياة ليس بعده موت، وسعادة ليس بعدها شقاء. أيعقل بعد ذلك أن إنسانا لا قدر الله يعيش غافلا لاهيا ظالما شائرا متعديا مصرا على الإعراض عن منهج ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يدرك بأنه كما قال القائل: يا ابن آدم أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أطال الله أعماركم في طاعته ورضاه، عافية وأكرمكم الله ومن تحبون بالميتة الحسنة. محدودية الزمن في عرفة يذكرون بمحدودية الحياة. يا محمد اللهم صل عليه وعلى آله، أحبب من شئت فإنك مفارق، وعش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يصف صورة العقلاء في هذه الأمة: من العاقل؟ من الكيس؟ قال الكيس: الكيس من عمل لما بعد الموت، ولكن العاجز من أطبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. العاقل من عمل لما بعد الموت، العاقل الذي يهتبل الفرص السانحة. أنت يوم عرف يوم واحد سيم يوم يكفر سنة ماضية وسنة باقية. هذه أول الرسائل. الرسائل الثانية: أنت تتأمل أن الذين يقفون على عرفات الله يقفون في هيئة واحدة وفي عبودية حاضرة، هيئة واحدة وعبودية حاضرة. وعندما يعيش العبد حقيقة العبودية لله وتتمثل في توحيد الله جل وعلا، ونحن بفضل الله في مجتمع موحد، مجتمع يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة العبودية تقوم على قضية الإخلاص لله والطاعة لأمر الله والتصحيح والإنابة مما بين العبد وبين الله. حقيقة العبودية أن يعيش الإنسان طايعا لله على مسار ربه ومولاه وعلى مسار نبيه عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، في عرفات هذه الرسائل التي تقرأ، هذه العبودية التي تقرأها جميعا، عباد متذللون بين يدي الله، ذل لله يمثل عزا في الدنيا والآخرة، ذل لله يمثل سعادة في الدنيا والآخرة، ذل لله يمثل أمنا في الدنيا والآخرة. الصورة الواحد ثالثة: غاية واحدة، كل غايتهم والجميع يقفون في عرفات الله لهم غاية واحدة: أن تغفر ذنوبهم. ومن غفرت ذنوبه أين يتجه؟ أين يصيره؟ أين مكانه؟ أين جواره؟ مع المولى جل في علاه.
إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يعيش مع من؟ مع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الذين أقبلوا على الله جل وعلا في هذه الصورة شعثا غبرا لله، منكسرين لله، تركوا المخيطة والزينة امتثالا لأمر الله، ظهروا بهذه الصورة بصورة العبودية لله، بصورة الإخلاص لله. كل نزعات الجاهلية لا تقرأها في عرفات، لأن نزعات الجاهلية ليس لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. إنما عاشوا بمنهجية إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعاشوا بهذه المنهجية، بهذا التباهي من المولى جل في علاه. يا عبادي، يقول الله جل وعلا يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا، اشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هذه الصورة التي تذكرنا بمحطة قادمة بإذن الله جل وعلا، يوم أن يقف الناس في صعيد واحد، هناك في عرفات يتعارفون، ويوم القيامة يتعارفون تعارف الأسرة والعشيرة. يعرف كل إنسان أسرته وعشيرته. ألم يقل ربنا جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ألم يقل ربنا جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. تعارف الصحبة والعلاقة في الدنيا لا بد للأصحاب أن يتعارفوا يوم القيامة، لا بد لهذه العلاقة التي كانت في الدنيا لا بد أن تكون حاضرة يوم القيامة. ألم يقل ربنا جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ألم يقل ربنا جل وعلا حس ويذكرنا نسأل الله العافية والسلامة بحسرة أولئك الذين عاشوا صحبة في غير مرضاة الله، الذين عاشوا علاقة تغضب المولى جل في علاه، فيقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. محطة الثالثة تعارف الأعمال الغالبة، من يقلب عليه عمله الحسن تجده سبحان الله. ألم يقل ربنا الرسول عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي مات في حجة الوداع بعد أن أحرم ولبى بالحج، قال عليه الصلاة والسلام غسلوه وكفنوه بإحرامه ولا تغطوا رأسه، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا. سترى أناسا في عرصات القيامة لبيك اللهم لبيك، تعلم أن هذا أو هذه ماتوا في الحج أو ماتوا في العمرة. سترى أناسا يوم القيامة غلبت عليهم في الدنيا الصدقات، العطاء، الإنفاق، تجدهم في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. سترى أهل المعروف وأهل الحوائج من آمنين مطمئنين، لا يخافون إذا خاف الناس، لا يجزعون إلى جزع إذا جزع الناس. هذا خبر المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، جعلكم الله وأحبابكم منهم. قال عليه الصلاة والسلام إن لله عبادا اختصهم الله بقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم، هم الآمنون يوم القيامة. سترى من عاش بالقرآن عملا، سلوكا، أخلاقا، منهجا، مسارا، هؤلاء هم أهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام سترى أولئك الذين ينزفون دما لأنهم ماتوا شهداء، ينزفون اللون للدم والريح روح المسك، والشهداء في الأمة كثير، كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم سترى صورا لا قدر الله مخزية، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. سترى أولئك الذين غلبت عليهم المعاصي والذل والهوان نسأل الله العافية والسلامة. تعارف الألوان المتباينة يوم القيامة، تعارف الألوان في صورها في ألوانها. ألم يقل ربنا جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ولم يقل ربنا جل وعلا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. الخامس تعارف الحقوق والعدالة الربانية المطلقة، يوم يأتي المظلوم يعرف ظالمه فيريد من المولى جل وعلا أن يقتص منه، وذلك يقول الله جل وعلا
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنها وقفات نقرأها من عرفات حتى يستعد العبد وتستعد الأمة في لقاء رب الأرض والسماوات وما أيسرها وما أعظمها وما أسهلها من طريق في علاقة مع الله جل وعلا، ساعة يعود العبد فيها إلى الله جل وعلا تائبا يقبل الله توبته. من الذي عاد إلى الله تائبا فرده الله؟ من الذي عاد إلى الله جل وعلا نادما فلم يقبله الله؟ أبدا. ربنا جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إننا ينبغي أن نعيش ونحسن الظن بالله. ما أوصلكم الله جل وعلا إلى هذه الأيام المباركة، وما وفقكم الله جل وعلا إلى هذه الطاعات الفاضلة إلا ليقبلكم. هكذا الظن بالله ينبغي أن يكون عندكم، وهو كذلك إن شاء الله. ولا أزكي على الله أحد، لقول الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. عيشوا الظن وحسن الظن بالله حتى تخرجوا غدا بإذن الله جل وعلا إلى يوم العيد، وفي يوم العيد دروس وعبر إن شاء الله أتناوله في الحلقة القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ الحجاج والمعتمرين، وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يكتبنا معهم من الواقفين، وأن يجعلنا وإياكم من العائدين الفائزين المقبولين. اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
1: يلا
0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

روح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من اعداد مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

على غلاف المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب صورة كبيرة للقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مع مدير مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء الدكتور مجدي سليمان مطران بن طليب، حيث أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي حرص السلطة المحلية على دعم الشباب والقطاع الرياضي، إلى جانب دعم وتنفيذ مشاريع البنى التحتية المرتبطة بالقطاع الرياضي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية في مديريات وادي وصحراء حضرموت. واطلع المحافظ على مستوى الأداء العام لمكتب الشباب بالوادي وبرامجه وخططه المستقبلية والجهود المبذولة لتطوير المنشآت الرياضية والشبابية وتعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية والمجتمعية. وشدد المحافظ الخنبشي على أهمية الاستثمار في البنى التحتية الرياضية والشبابية وتطوير الملاعب والمنشآت وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات الشباب، مؤكدا أن الاهتمام بهذه الجوانب يمثل ركيزة أساسية لبناء جيل واع ومبدع وقادر على الإسهام في التنمية والاستقرار. من جانبه استعرض الدكتور مجدي بن طليب أبرز التحديات التي تواجه المكتب والاحتياجات القائمة لتنفيذ المشاريع والأنشطة، مثمنا دعم قيادة المحافظة واهتمامها المتواصل بقطاع الشباب الرياضة ومشاريع البنى التحتية المرتبطة بهما.

في إطار اهتمام القيادة الأمنية بساحل حضرموت بالرياضة والشباب، زار مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري، زار فريق كرة القدم بنادي المكلا في قاعة متطوعون، حيث كان في استقباله الجهازين الإداري والفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم. وفي كلمته رحب مدير الأمن باللاعبين مشيدا بما يقدمونه من مستويات مميزة تبعث بالفخر في نفوس أبناء حضرموت بمختلف أنديتهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم الرياضي. وأكد أن اللاعب يعد رجل الأمن الأول داخل الملعب من خلال تحليه بالأخلاق الرياضية والتزامه بالسلوك الحضاري ودوره في تهدئة الجماهير وعدم الانجرار وراء أي محاولات للشحن أو التعصب. ضمن جهودهم المستمرة في دعم الأنشطة الرياضية وتهيئة البيئة المناسبة لاحتضان الفعاليات والمنافسات الكروية، نفذ مهندسو النظافة بمشروع نظافة مدينة المكلا حملة نظافة شاملة استهدفت ملعب الفقيد بارادم الذي يشهد احتضان مباريات الدوري اليمني لكرة القدم لهذا العام بعد استئناف منافساته. كرم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الرياضي الثقافي الاجتماعي بغيل باوزير رئيس النادي الأهلي الأسبق الإعلامي القدير عمر فرج عبد تقديرا لجهوده الكبيرة وعطائه المتواصل خلال ترأسه إدارة النادي في الفترة الماضية بمشهد يعكس عمق الوفاء وروح المحبة للرئيس من قبل أعضاء الإدارة. وخلال التكريم عبر أعضاء مجلس الإدارة عن اعتزازهم بالدور البارز الذي لعبه رئيس النادي في قيادة النادي بكل مسؤولية وإخلاص رغم التحديات والصعوبات والإمكانات المحدودة، مشيرين إلى إن ما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال سنوات رأسه كان ثمرة عمل جماعي وروح متجانسة قادها الرئيس بحكمة واقتدار وتعزيز روح الانتماء داخل النادي. من جانبه أعرب الإعلامي عمر فرج عبد عن سعادته وامتنانه لهذه اللفتة التكريمية الوفية من إخوانه أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا أن ما تحقق من نجاحات لم يكن عملا فرديا بل جاء بفضل تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، مشيدا بالدور الكبير خلال ما يقارب الست سنوات الذي قام به أعضاء الإدارة واللاعبون والجماهير وكل الشخصيات داعمة للنادي، مؤكدا مساندته ووقوفه خلف الإدارة الجديدة من أجل الكيان الأهلاوي العريق. أصدر مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي قرارا قضى بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي الأهلي الرياضي الثقافي الاجتماعي بمديرية غيل باوزير. وجاء هذا القرار استنادا إلى اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة والنظام الأساسي للأندية وبموجب موافقة معالي وزير الشباب والرياضة نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة. قضت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة الإدارية من الإخوة التالي أسماءهم: الكابتن عبد الله أحمد بعامر رئيسا للجنة المؤقتة، جلال محمد باوزير نائبا للرئيس، لطفي سعيد باسلامة أمينا عاما، المهندس عارف برك باحريش أمينا عاما مساعدا، محمد محفوظ باكحيل مسؤولا للعلاقات العامة، هلال أحمد بمطرف مسؤولا ماليا، الكابتن سعيد عمر باشطح مشرفا رياضيا، عوض محمد باوزير مسؤولا ثقافيا واجتماعيا، أحمد علي بن زامل مسؤولا للتسويق والاستثمار، محمد صالح بن فضل مسؤولا إعلاميا، فادي أحمد اليزيدي مسؤولا كشفيا. ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره
داعيا جميع الجهات ذات العلاقة إلى اعتماده وتسهيل مهامه. كما أصدر مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي قرارا قضى بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الشبيبة الرياضي الثقافي الاجتماعي بمديرية الديس الشرقية. قاضت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة الإدارية من الإخوة التالي أسماءهم: وليد علي باعشن رئيسا للجنة المؤقتة، بدر عبد الله العامري نائبا للرئيس، فؤاد سعيد رويشد أمينا عاما، محمد أحمد المقدي أمينا عاما مساعدا، سعيد عبيد الحريبي مسؤولا للعلاقات العامة، عبد الله محمد باشعيب مسؤولا ماليا، عوض عبد الله الحضرمي مشرفا رياضيا، طاهر ناصر المشطي مسؤولا ثقافيا واجتماعيا، المهندس سالم عمر حوري مسؤولا للتسويق والاستثمار، أحمد عبد الحافظ بامسعود مسؤولا إعلاميا، أحمد صالح العلي مسؤولا كشفيا. وأصدر المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي قرارا قضى بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي بمديرية المكلا. قضت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة الإدارية من الإخوة التالي أسماءهم: العقيد صلاح سالم المشجري رئيسا للجنة المؤقتة، عبد الله سعيد بامرزوق نائبا للرئيس، سعيد صالح مرزوق أمينا عاما، العقيد لبيد أحمد الحميري أمينا عاما مساعدا، عمر سليمان بسمعيل مسؤولا للعلاقات العامة، عمر عبد الرحمن الجفري مسؤولا ماليا، مجدي صالح قنزل مشرفا رياضيا، سالم عمر قنبيت مسؤولا ثقافيا واجتماعيا، خالد المقصوع براجح مسؤولا للتسويق والاستثمار، هيثم علي باقطمي مسؤولا اعلاميا، نائف محمد العكبري مسؤولا كشفيا.

يكثف فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بساحل حضرموت تحضيراته لانطلاق التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة والمؤهلة إلى تجمعات أبطال المحافظات المؤهلة للدرجة الثانية. ووجه فرع الاتحاد تعميما لأندية الدرجة الثالثة بالساحل وحثها على رفع الجاهزية والالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة لضمان نجاح التصفيات بناء على تعميم اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد العام رقم 4 للعام 2026. وأكد أمين عام فرع الاتحاد لطفي عوض الحداد أن قيادة الفرع تعمل على توفير كافة الأجواء الملائمة لانطلاق التصفيات وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة، ويجرى التحضير لعقد الاجتماع الفني عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الفرع حرص على التواصل مع الأندية والتنسيق بشكل مبكر للوقوف على آخر الاستعدادات ومناقشة الجوانب الفنية وتجهيز الحكام عبر اللجنة الفرعية للحكام، مشددا على أهمية التصفيات بالنسبة للأندية الطامحة بالصعود، داعيا الجميع إلى التعاون لتقديم صورة مشرفة تليق برياضة كرة القدم في ساحل حضرموت، مبينا أن خطة فرع الاتحاد واللجان العاملة شملت تجهيز الملاعب التي ستحتضن المواجهات وإقامة دورات تنشيطية واختبارات للحكام. ودعا الأمين العام لفرع الاتحاد الأندية إلى سرعة التسجيل والقيد وفق اللوائح، وحث الجماهير الرياضية والإعلاميين ومحبي اللعبة في المحافظة إلى مساندة الأندية ومؤازرة جهود فرع الاتحاد لإنجاح منافسة تصفيات الدرجة الثالثة.

في إنجاز أكاديمي وإعلامي متميز ناقش الزميل أسامة محمد بوعسكر عضو المركز الإعلامي بنادي تضامن حضرموت الرياضي مشروع تخرجه من كلية الآداب بجامعة حضرموت تخصص صحافة ونشر لينال به درجة البكالوريوس بنجاح وتفوق. وجاء مشروع التخرج متميزا ونوعيا حيث كان عبارة عن ملحق رياضي خاص يوثق مشاركة نادي تضامن حضرموت التاريخية في بطولة أبطال الخليج للأندية مشكلا رافدا توثيقيا وإعلاميا مهما للمكتبة الرياضية ولتاريخ الأزرق في المحافل الخارجية. وعبر الزميل أسامة أبو عسكر عن سعادته بهذا الإنجاز بعد رحلة ملؤها الجهد والاجتهاد والتحديات متوجها بخالص الشكر والتقدير للهيئة التدريسية بالكلية ولإدارة النادي ولأهله وزملائه وكل من سانده في مسيرته العلمية. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة المجلة الرياضية بإذاعة المكلا بأصدق التهاني والتبريكات للزميل المبدع أسامة أبو عسكر بهذا الإنجاز الرائع.

واصل فريق كرة القدم بنادي المكلا صدارته لدوري الدرجة الأولى اليمني لموسم 2025-2026 بعدما حقق فوزه الرابع تواليا على ضيفه اتحاد إب بهدف قاتل في الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضايع للمباراة. وفي سيئون فاز تضامن حضرموت على سلام الغرفة بثلاثية نظيفة. وفي صنعاء تغلب شعب حضرموت بهدف وحيد على اليرموك ليبقى بعد المكلا بفارق الأهداف. وبرباعية مقابل هدفين تمكن اتحاد حضرموت من حصد 3 نقاط من فريق هلال الحديدة. وبالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق تعادل شباب البيضاء وسد مارب. وفاز وحدة صنعاء على العروبة بهدفين لهدف. وبنفس النتيجة فاز أهل صنعاء على فحمان أبين.

الجولة الرابعة من الدوري يتصدر المكلا البطولة ب 12 نقطة بفارق الأهداف عن شعب حضرموت الثاني، ويتصدر هدافي البطولة إلى الجولة الرابعة اللاعب حيدر أسلم برصيد 4 أهداف.

توج فريق شمسان الغيل بطلا لبطولة دوري النخبة النسخة التاسعة لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على فريق استقلال روكوب في النهائي بنتيجة هدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي شباب روكوب عصر يوم الجمعة الماضية. وعقب نهاية المباراة قام الكابتن عبدالله السعيد السعدي رئيس اتحاد الكرة بساحل حضرموت وناجي عبدالله الأحمدي رئيس نادي وحدة شحير وأحمد بامومن نائب رئيس نادي شباب روكوب وسعيد باحفي المسؤول المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا قاموا بتوزيع الجوائز الفردية في البطولة والتي كانت كما يلي: تحصل لاعب الاستقلال محمد سالم باراس على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال لاعب ريف قيدون الكابتن رائد بضاوي على هداف البطولة، وتحصل حارس هلال مهينم بقصير الكابتن أحمد باكحيل على جائزة أفضل حارس في البطولة، بينما نال فريق هلال مهينم بقصير على جائزة الفريق المثالي في البطولة.

ومن مروكب نتوجه إلى الديس الشرقية، حيث أسدل الستار عصر يوم الجمعة الماضية على منافسات بطولة الذكرى 63 لتأسيس فريق الصيادين، والتي أقيمت برعاية كريمة من الشيخ عبد القادر سعيد بن علي الحاج الحوثري وإشراف نادي اتحاد الشبيبة وتنظيم فريق الصيادين الرياضي بالديس الشرقية. أسدل الستار بالمباراة النهائية والتي جمعت فريقي التضامن بالديس وتعاون الشيشان على ملعب نادي اتحاد الشبيبة وسط حضور جماهيري كبير وهزيج ملات المدرجات، حيث توج فريق التضامن بالديس بطلا لبطولة الذكرى 63 لتأسيس فريق الصيادين، وحل فريق تعاون الشيشان وصيفا بعدما حسم التضامن الذهب لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي.

النصر السعودي يتوج بطلا لدوري روشن بعد فوزه على ضمك برباعية مقابل هدف. وفي استاد القاهرة الدولي توج الزمالك بطلا للدوري المصري بعد تغلبه على سيراميكا بهدف وحيد. وقد هبطت طائرة عمودية تحمل درع الدوري إلى أرضية الملعب لتقام بعدها مراسيم التتويج. حقق أرسنال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 14 في تاريخه والأولى منذ 22 عاما.

أبرز نتائج مباريات السبت في الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد على أتلتيكو بيلباو بأربعة أهداف لهدفين، وفاز فالنسيا على برشلونة بثلاثة أهداف لهدف. مباراة جيرونا مع إلتشي انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف. مايوركا تغلب على أوفيدو بثلاثة أهداف نظيفة. سلتا فيغو تغلب على إشبيليا بهدف نظيف. إسبانيول وريال سوسيداد انتهت بالتعادل بهدف لآخر. خيتافي تغلب على أوساسونا بهدف نظيف، ورايو فاليكانو تغلب على ألافيس بهدفين لهدف، بينما فاز بيتيس على ليفانتي بهدفين لهدف. في الدوري الإيطالي انتهت مباراة إنتر ميلان وبولونيا بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما. لاتسيو يتغلب على بيزا بهدفين لهدف. في كأس ألمانيا المباراة النهائية تغلب بايرن ميونخ على شتوتغارت بثلاثة أهداف نظيفة. وفي كأس اسكتلندا تغلب سيلتك على دونفير في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدف. في دوري يلو السعودي ملحق الصعود تغلب الدرعية على العلا بهدفين لهدف. أما في دوري زين الكويتي فاز السالمية على الشباب بثلاثة أهداف دون

المباريات الأحد 24 من مايو في الدوري الإسباني فياريال وأتلتيكو مدريد في 10 مساء. في الدوري الإيطالي تورينو مع يوفنتوس في 9:45 دقيقة مساء. أما في الدوري الإنجليزي فيلعب كريستال بالاس مع أرسنال وليفربول مع برينتفورد وسندرلاند مع تشيلسي ومان سيتي مع أوستون فيلا. جميع المباريات ستقام في 6 مساء. وبالروح الرياضية عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية. لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. نلتقيكم إن شاء الله بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. عيد سعيد وكل

0: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله الساود.
1: انت ريال وخذ لك مطرح

والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.
1: يا سماوات بلا جبالك وحبينا كل رشد ودعينا، يا سماوات بلا جباركينا وحبينا كل رشد ودعينا، نجعل الحق على الأرض مكينا، نجعل الحق على الأرض مكينا.
0: في هذه الحلقة الجديدة نتحدث عن الذكرى 36 لليوم الوطني 22 مايو وأثرها في تعزيز الأمن الوطنية.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تعد الوحدة اليمنية منعطفا تاريخيا في حياة اليمنيين، حيث جسدت حلم أجيال طويلة تطلعت إلى وطن موحد يجمع أبنائه تحت راية واحدة وهوية واحدة ومستقبل مشترك، حيث تجدد فيها معاني الانتماء والمسؤولية، وتتأكد أهمية الوحدة الوطنية في تعزيز الأمن الوطني والاستقرار، خصوصا داخل المناطق المحررة التي تواجه تحديات كبيرة وتحتاج إلى مزيد من التكاتف للحفاظ على أمنها واستقرارها ومكتسباتها. حين نتحدث عن 22 مايو، فإننا نتحدث عن مشروع وطني كبير ارتبط بآمال الملايين، وأعاد رسم خارطة الوطن اليمني بعد سنوات طويلة من الانقسام والتشظي. لقد جاءت الوحدة اليمنية في العام 1990 ميلادية تعبيرا عن إرادة الشعب وتجسيدا لحلم طال انتظاره، لتفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن الحديث، قائمة على وحدة الأرض والإنسان والمصير المشترك. ورغم التحديات والأزمات التي مر بها الوطن خلال العقود الماضية، بقيت الوحدة الوطنية قيمة راسخة ومطلبا شعبيا وأساسا للحفاظ على كيان الدولة وحماية المجتمع من مخاطر التمزق والانقسام. إن الأوطان التي تفقد وحدتها تفقد تدريجيا قدرتها على مواجهة التحديات، بينما تبقى الشعوب المتماسكة أكثر قدرة على تجاوز الأزمات وصناعة المستقبل.
1: في كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة، فقط أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية، لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يشكل الأمن الوطني الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمعات ونهضتها، فلا تنمية دون أمن، ولا استثمار دون استقرار، ولا تقدم في ظل الفوضى والاضطرابات. ومن هنا تتجلى العلاقة الوثيقة بين الوحدة الوطنية والأمن الوطني، فكلما تعززت قيم التلاحم والانتماء المشترك ازدادت قدرة المجتمع على حماية نفسه من التهديدات المختلفة. إن ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، فالأمن لا تصنعه المؤسسات الأمنية وحدها، بل يصنعه وعي المواطن وتعاونه وإيمانه بأن حماية الوطن مسؤولية جماعية. فعندما يدرك المواطن أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي ويرفض خطاب الكراهية والتفرقة، فإنه يسهم بصورة مباشرة في دعم الأمن والاستقرار. إن الأحداث التي شهدتها اليمن خلال السنوات الماضية وما ترتب عنها من أوضاع اقتصادية صعبة والضغوط المعيشية وتهديدات أمنية ومحاولات بث الفوضى والانقسام، كان وعي المجتمع وصمود أبنائه وتكاتف القوى الوطنية دورا كبيرا في الحفاظ على قدر من الاستقرار رغم الظروف المعقدة. ومن هنا تبرز أهمية استلهام دروس المناسبات الوطنية، ومنها ذكرى 22 مايو، لتعزيز روح المسؤولية المشتركة والعمل من أجل بناء مجتمع أكثر تماسكا. فالاحتفاء بالمناسبات والأعياد الوطنية لا ينبغي أن يقتصر على الكلمات والشعارات، بل يجب أن يتحول إلى سلوك عملي يعزز قيم المواطنة ويحافظ على الأمن ويخدم الصالح العام.

0: تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن بناء الأمن الوطني مسؤولية تكاملية تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع والأفراد، كما أن ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح ونبذ المناطقية والعصبية يعد من أهم عوامل تعزيز الأمن الوطني. فالمجتمعات التي تتجاوز خلافاتها بالحوار تكون وتقدم المصلحة العامة على المصالح الضيقة تكون أكثر قدرة على حماية نفسها من الأزمات. وفي ظل التحديات الراهنة تبرز أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المناطق المحررة والحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة التهديدات المختلفة. إن ذكرى 22 من مايو تمنحنا فرصة لمراجعة ذواتنا واستحضار الدروس والتأكيد على أن مستقبل اليمن لن يبنى إلا بالإرادة الوطنية الصادقة والعمل المشترك والتقلب على الخلافات. وإننا ونحن نحيي الذكرى 36 للوحدة اليمنية تظل الرسالة الأهم هي أن الوحدة هي الضمان الذي يحفظ النسيج الاجتماعي ويعزز روح التعايش والعمل من أجل الأمن والاستقرار. فالوطن بحاجة إلى سواعد أبنائه جميعا، فكل فرد قادر على أن يكون شريكا في صناعة أمن واستقرار الأجيال الجديدة المحافظة على الهوية الوطنية المتحلية بقيم الانتماء ومواجهة الأفكار الهدامة التي تسعى إلى بث الفرقة والانقسام. إن الاحتفال بذكرى 22 من مايو يعد مناسبة لتعزيز الأمل وتجديد العهد على حماية الوطن والعمل من أجل مستقبل أفضل تسوده التنمية والاستقرار والعدالة. فهذه المناسبة الوطنية تعد محطة لاستنهاض الهمم وتعزيز روح المسؤولية وترسيخ قيم التلاحم الوطني، ولنتذكر دائما أن الأمن الوطني ليس مهمة جهة واحدة بل مسؤولية مجتمع كامل يؤمن بوطنه ويتمسك بوحدته ويسعى لبناء مستقبله. إننا نستحضر الذكرى 36 لليوم الوطني 22 من مايو بوصفها مناسبة تؤكد أهمية اللحمة الوطنية والتماسك المجتمعي في مواجهة التحديات لتعزيز الأمن والاستقرار داخل المناطق المحررة.
2: مضمون وحدة وبالوحدة.

بالوحدة من أحلى المجاني يا شعبنا نتبان زف التهاني لأنك تريد العز ما تقبل الهون وحدة وبالوحدة لنا النصر مضمون يا شعبنا نتبان زف التهاني لأنك تريد العز

0: على الوحدة بيثرى ويمنى يا شعبنا الشعب العظيم اليماني وابني طوح المجد لبنى بلبنى ما يستجيب المجد إلا لباني واحذر من أزوال الحسد والشواني كثير ليهم يحسدونك ويشنون وحدة وبالوحدة لا نسمع صر مضمون واحذر من أزوال الحسد والشواني.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، مرحبا بكم من جديد. إن أخطر ما يواجه المجتمعات انتشار الأفكار التي تزرع الفرقة والكراهية بين أبناء الوطن الواحد وتدفع نحو الانقسام والتنازع. فالأفكار المناطقية الضيقة حين تتحول إلى ثقافة فإنها تضعف الانتماء الوطني وتستبدل الهوية الجامعة بولاءات محدودة، وهو ما يهدد وحدة المجتمع واستقراره. ولقد أثبتت التجارب أن الشعوب التي انقسمت على أسس ضيقة دفعت أثمانا باهظة من أمنها واستقرارها وتنميتها. إن مفهوم المواطنة وتعزيز قيم التعايش والاحترام المتبادل والتأكيد أن اختلاف المناطق أو العادات لا ينبغي أن يكون سببا للفرقة، بل مصدر تنوع وإثراء داخل الوطن الواحد. فقد شهدت اليمن خلال السنوات الماضية تحديات جسيمة، وكان من بينها وأخطرها المشاريع التي غذت الانقسام وأضعفت مؤسسات الدولة وسعت إلى إعادة تشكيل المجتمع وفق رؤى ضيقة لا تؤمن بالشراكة الوطنية. وفي هذا السياق يرى كثيرون أن جماعة الحوثي دفعت بمسار سياسي وعسكري ساهم في تعميق الانقسامات وإضعاف مفهوم الدولة الوطنية الجامعة من خلال الصراع المستمر وإعادة إنتاج الولاءات الضيقة على حساب الهوية الوطنية المشتركة. إن أي مشروع يضعف وحدة المجتمع أو يرسخ الانقسام ينعكس سلبا على الأمن والاستقرار ويجعل الوطن أكثر عرضة للأزمات. فإن مواجهة الأفكار التي تهدد الوحدة لا تكون بالكراهية المضادة، بل ببناء الوعي وتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم العدالة والشراكة بين جميع أبناء الوطن. إن بناء وطن قوي يبدأ من بناء إنسان يؤمن أن قوة اليمن في وحدته، وأن الخلافات السياسية لا ينبغي أن تتحول إلى عداء مجتمعي دائم. فالوحدة الوطنية لا تعني تجاهل المشكلات أو إنكار المظالم، وإنما تعني معالجة القضايا بالحوار والعمل على بناء دولة عادلة يشعر فيها الجميع بالشراكة والمساواة. فكلما تعززت العدالة وترسخت المؤسسات وتوسعت فرص المشاركة ازداد تماسك المجتمع وضعفت الدعوات التي تستثمر في الانقسام. فاليمن اليوم يتطلب خطاب يجمع لا يفرق، يبني لا يهدم، يفتح أبواب الأمل لا يعمق الجراح. بحاجة إلى استحضار المشتركات الوطنية وأحياء روح الأخوة بين أبناء المحافظات كافة، والتأكيد أن المصير واحد وأن المستقبل لا يصنعه الانقسام بل التكاتف.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل. وفي البدء نقول أهلا بكم.

وعلى نفس الوتيرة في تلك المساجلة التي ذكرنا طرفا منها في الحلقة الماضية والتي جرت في العاصمة البريطانية لندن وإن لم يصرح باسمها في شعره، يقول الشاعر عمر محمد بعباد: يا غصن في شجرتك ظالي من فراق الطل، عود إلى محناك بدرك في السماء قد هل، تشرب وتروي من سواقي زاغرة وعيون. دعونا أحبتي نتأمل كل شطر ونتمعن مفرداته. ففي الشطر الأول الصورة لذلك الغصن الذي ذبل لقلة السقيا وإن كانت طلا خفيفا، أما الشطر الثاني ففيها دعوة لذلك الغصن أن يعود إلى محناه فنجمه قد بزغ في السماء. فهل يقصد الشاعر هنا ذلك المعنى القريب؟ لا، إنه يقصد ذلك المغترب البعيد عن أهله ووطنه، فذبوله ناتج عن حنينه لأرضه، والدليل هو دعوة الشاعر له بالعودة إليها، فهناك يرتوي الحنين بمشاهدة الوطن، كما يرتوي الغصن من تلك السواقي الغزيرة التي ينبع منها الماء بغزارة، وتلك العيون الدفاقة، وهل من سقيا للحنين أروى للإنسان من عودته لأرضه؟

ومع المثل الذي يتخذ من مفردات اللهجة ومصطلحاتها جسرا يمتد نحو الناس ليوصل لهم فكرة أو حكمة أو نصيحة، ومنها هذا المثل زايد الحجف كزمة. زايد الحجف كزمة جاء في كتاب المؤرخ محمد عبد القادر بمطرف معجم الأنفال عن هذا المثل: الحجف الثلث أو الربع من قرص الخبز، والكزمة القطعة الصغيرة من الحجف. بعضهم ينطقون الحجف حيف، أعطيني حيف مثلا، لما تقول أحدهم أو أحدهن أعطيني حيف كه، شي معاش حيف خبز. يضرب هذا المثل لتفادي الاختصام حول الأشياء التافهة، وجدوا حيف يعني، لأن الجهد في الحصول على المزيد من الشيء التافه كحصول صاحب الحجف على الكزمة الإضافية. أكيد فهمتوها.

0: ومن كلمات الشاعر حسن بحارثة دعونا نتأمل هذه الصورة الجميلة التي قال فيها: مفتوح باب الود ما نبغاه يتقفل، والصبر مفتاح الفرج بصبر وبتحمل، والقافلة تمشي عسى لي قبلها يمشون. وصف الشاعر الود بين الناس بالباب الذي يأمل المحب أن يبقى مفتوحا على مصراعيه، مقتبسا من الأمثال ذلك المثل القائل: الصبر مفتاح الفرج، ليربط مفتاح الصبر بباب الود الذي يجعل المحب دائما في حالة صبر وتحمل. ومهما يكن من عثرات في دروب المحبين، إلا أنهم يمضون في دربهم المنتظم كقافلة انتظم سيرها كمن سبقوهم.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

ومضرة من الحكمة الحضرمية تعدها روى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

إذاعة المكلا تقدم الأرض الطيبة.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة.
1: الحمد لله.

أهلا وسهلا بكم في أواخر الأيام العشر من ذي الحجة، وفي أفضل أيام الدنيا، ويوم الوقوف حيث يقف الحجيج ملبين رافعين أيديهم للسماء بالقبول والصلاح والفوز بالجنة والنجاة من النيران. أهلا وسهلا بكم، ونحن نستقبل العيد السعيد، عيد الأضحى المبارك. نسأل الله في أيام العيد المبارك أن ينعم علينا بالخير والبركات والمواسم الزراعية الوفيرة من شتى أنواع المحاصيل الزراعية، خاصة ونحن مقبلين على مواسم جني الحبحب والشمام وحبوب وأعلاف الذرة التي زرعت على القطر ومياه السيول في العديد من المناطق الزراعية في مديريات الريدة وقصيعر وغيل باوزير والشحر وأرياف المكلة ودوعا والضليعة وغيرها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مواسم خير لجميع المزارعين في تلك المناطق الذين يعتمدون على الأمطار والسيول في ري وسقي محاصيلهم الزراعية في الشروج والجروب والوديان. مرة أخرى نقول لكم عيد سعيد مليء بالفرح والسرور والطمأنينة والأمن والاستقرار الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في جميع ربوع الوطن.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، يا من تزرعون الأمل في الطين وتجلبون الخير للبلاد، أهلا وسهلا بكم في فقرتنا الإرشادية في هذه الحلقة. مزارعين الأعزاء، في ظل هذه الأجواء المتقلبة بين موجة حر مفاجئة أو برد يضرب الزرع، أكيد لاحظتم أن النبات أحيانا يقف مكانه ويتوقف عن النمو وكأنه يمر بحالة إحباط. واليوم جئنا نكشف لكم إخواني المزارعين عن سر الصنعة ومشروب الطاقة الذي سيعيد الحياة لزراعتكم في أسرع وقت. سنتحدث عن الأحماض الأمينية، فما هي هذه الأحماض ولماذا نشتريها؟ يعتبر النبات أخي المزارع مثل الإنسان، لكي ينمو يحتاج لبناء بروتينات في الحالات الطبيعية، والنبات يصنع هذه الأحماض بنفسه، لكن هذا يكلفه طاقة وجهدا كبيرا. وعندما تأتي موجة حر شديد أو جفاف أو ملوحة زائدة في التربة، يتعب النبات ويتوقف عن البناء. وهنا يأتي دورك أخي المزارع، عندما ترش الأحماض الأمينية فأنت في هذه الحالة تعطي النبات وجبة جاهزة ومطبوخة دون أن يجهد نفسه فيمتصها فورا ويستعيد عافيته وقوته. أخي المزارع الكريم، لكي تحقق أفضل طريقة استخدام، عليك اتباع الآتي. أولا، الرش الورقي وهو الأفضل. ضع بمعدل 1.5 إلى 2 ملي متر من الحمض الأميني لكل لتر ماء، وقوم رشها على أوراق النبات. ثانيا، توقيت الرش، إياك الرش وقت الظهيرة والشمس حارقة وحارة. أفضل وقت للرش هو في الصباح الباكر بعد تطاير الندى، أو بعد العصر قبل الغروب لتفتح الأوراق لمساماتها وتمتص الفائدة الكاملة. ثالثا، استخدامها قبل موجات الطقس السيء بيومين كوقاية، أو بعد الإجهاد لتنشيط النبات، وأيضا في مراحل التزهير وبداية عقد الثمر. وهنا نود أن ننبه إلى تحذير ذهني مهم جدا، وهو منع رش الأحماض الأمينية عند إصابة النبات بأي مرض فطري أو بكتيري مثل البياض أو العفان، لأن الفطر كائن حي سيتغذى على هذه الأحماض ويكبر وينتشر بسرعة. لذلك يتوجب أولا معالجة المرض بمبيد فطري، وبعد أن يشفى النبات قم برش الأحماض الأمينية لإنعاش النبات. إخواني المزارعين الأعزاء والعزيزات، زرعكم أمانة، والأحماض الأمينية هي طوق النجاة له في الأوقات الصعبة. استشيروا المرشد الزراعي دائما، واهتموا بأرضكم تدم لكم خضراء.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، اليوم في هذه الفقرة سنتحدث عن عدو خفي صغير جدا في حجمه لكنه كبير جدا في تخريبه، عدو لا تراه بوضوح بعينك المجردة ولكنه يمتص دماء نباتاتك ويتركها باهتة ميتة. سنتحدث اليوم عن العناكب الزراعية

0: أو ما يعرف بالأكد القائمون على الفعالية أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الأنشطة النوعية لما لها من دور في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة وتشجيع الشباب على تبني نمط حياة صحي إلى جانب إسهامها في إبراز الوجه المشرق والحضاري لمدينة المكلا. آخر خبر في هذه النشرة: أصدر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تحذيرا صحيا ومناخيا عاجلا موجها إلى أهالي وسكان مدينة عدن بشأن تصاعد خطورة ظاهرة الإجهاد الحراري الرطب التي تشهدها المدينة في ظل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة المصحوبة بنسبة رطوبة مرتفعة. وأوضح المركز في بيانه التحذيري تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه أنه استنادا إلى أحدث التقارير العلمية والإحصاءات المناخية العالمية فإن مدينة عدن تعد من أكثر المدن تأثرا بهذه الظاهرة المناخية الخطيرة متوقعا أن تتجاوز درجات الحرارة المقترنة بالرطوبة حاجز 30.55 درجة مئوية وهو الحد الأعلى لقدرة جسم الإنسان على التحمل البيولوجي. وأشار إلى أن ارتفاع الرطوبة بشكل كبير يؤدي إلى فقدان الجسم قدرته الطبيعية على التبريد نتيجة تعذر تبخر العرق ما قد يتسبب بارتفاع سريع وخطير في درجة حرارة الجسم الداخلية ويضاعف من احتمالات الإصابة بالإنهاك الحراري وضربات الشمس حتى لدى الأشخاص الأصحاء خصوصا عند التواجد في الأماكن المفتوحة أو تحت أشعة الشمس المباشرة. تمنياتنا لسكان مدينة عدن بأن يجنبهم الله هذه الظاهرة. بهذا الخبر مستمعين الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرتنا الأخبارية الرئيسة لهذا اليوم الثلاثاء. حررها من إدارة الأخبار الزميل صلاح عبد الله إبراهيم، نفذها الزميل عبد الحكيم هزاع. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. فقرتنا الأخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون مؤسسة سفراء الخير للأعمال الخيرية والإنسانية تطلق حزمة من مشاريعها الخيرية والتنموية في خير أيام الدنيا. رئيس المؤسسة الشيخ باحريش يؤكد أن المشاريع تأتي لتعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة المحتاجين في الأيام المباركة. متابعات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة المحتاجين خلال هذه الأيام المباركة، أطلقت مؤسسة سفراء الخير للأعمال الخيرية والإنسانية بمدينة تريم مع حلول العشر الأول من شهر ذي الحجة المبارك حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية الموسمية للعام 1447 هجرية مستهدفة الأسر الفقيرة والمحتاجة. وأكدت المؤسسة أن مشاريع هذا العام تتنوع بين الأضاحي وإفطار الصائمين يوم عرفة وتوزيع السلال الغذائية، إضافة إلى استقبال الصدقات والزكوات النقدية، بما يتيح للمحسنين وأهل الخير فرصة الإسهام في أعمال البر والإحسان ونيل الأجر العظيم في أفضل أيام العام. وأوضح القائمون على المؤسسة أن مشروع الأضاحي يعد من أبرز المشاريع الموسمية، حيث تبلغ قيمة الأضحية الواحدة من الأغنام المربى في حضرموت 700 ريال سعودي، وتشمل التكلفة الذبح والتوزيع على الأسر المستحقة. كما تحرص المؤسسة على توثيق عملية الذبح والتوزيع بالفيديو وإرسالها للمساهمين، بما يعزز الشفافية ويطمئن المتبرعين إلى وصول أضاحيهم إلى مستحقها. ومن جانب آخر أطلقت المؤسسة مشروع إفطار وعشاء الصائم يوم عرفة، والذي يستهدف توفير وجبات غذائية للصائمين والأسر المحتاجة في ذلك اليوم العظيم، حيث تبلغ قيمة السهم الواحد 4000 ريال يمني، أي ما يعادل 10 ريالات سعودي. وأشارت المؤسسة إلى أن هذا المشروع يسهم في إدخال السرور على مئات الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما يتضمن البرنامج الخيري مشروع السلال الغذائية، والذي يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأشد احتياجا خلال أيام العيد. وتبلغ قيمة السلة الغذائية الواحدة 120 ريالا سعوديا، وتشمل مواد غذائية متنوعة تسد احتياجات الأسرة لعدة أيام. وفيما يتعلق بالصدقات والزكوات النقدية، أوضحت المؤسسة أنها تستقبل مختلف المبالغ المالية مهما كانت قيمتها، وتعمل على إيصالها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والأسر المتعففة وفق آليات توزيع منظمة ومدروسة تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا. ودعت مؤسسة سفراء الخير رجال الأعمال والمحسنين وأهل الخير إلى المبادرة بالمساهمة في هذه المشاريع الإنسانية، مؤكدة أن الأيام العشر من ذي الحجة تعد من أعظم مواسم الطاعات والقربات، وأن دعم المحتاجين فيها يمثل بابا عظيما للأجر والثواب. كما أوضحت المؤسسة أن باب التواصل والاستبصار مفتوحا للراغبين بالمساهمة. وتواصل مؤسسة سفراء الخير للأعمال الخيرية والإنسانية جهودها في تنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية بمحافظة حضرموت، مستندة إلى رسالة إنسانية تهدف إلى خدمة الفقراء والمحتاجين وتعزيز قيم التعاون والتراحم في المجتمع. حول ذلك تحدث لمتابعتنا الأخبارية رئيس المؤسسة الأستاذ أحمد باحريش قائلا:
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسفراء الخير، سفراء الخير هي مؤسسة أهلية أنشأت في عام 2021 ترخيص من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في رقم 551. طبعا تعتبر مؤسسة سفراء الخير من المؤسسات الحديثة في مديرية ترين وعلى شكل الخصوص، وأيضا بالنسبة لوادي حضرموت منذ ذلك الحين كانت تعتبر مؤسسة أو تعتبر مجموعة تطوعية، لكن بعد 2021 أصبحت مؤسسة ذات ترخيص وكل شيء من قبل الشؤون الاجتماعية والعمل. طبعا نحن نشارك في كثير من المشاريع، لكن في الحقيقة نحن ما عندنا هناك إيرادات، وإنما عبارة عن مناشدات لأهل الخير لأجل بعض المشاريع اللي تعتبر قوية في المجتمع، مثل مشاريع الإعانة المرضية، مثل المشاريع الموسمية هذه، مثل الشتاء ملابس شتاء أو ملابس العيد أو حتى هذه البطانيات وغيرها. أيضا عندنا إفطار وعشاء صائم في رمضان المبارك، أيضا عندنا إفطار يوم عرفة الأضاحي أيضا، يعني هذه كلها عبارة عن مشاريع موسمية، وفي مشاريع عامة مثل وجبة الجمعة، مشاريع كثيرة يعني ممكن على حسب مثلا سلي الماء البارد. كل المشاريع عبارة عن مشاريع تطوعية، وعمال المؤسسة كلهم متطوعون، يعني مثل هناك رواتب شهرية ومجزية للعمال، وإنما كل الله في الله، إلا إذا توفر أحد من أهل الخير أن يعطيهم شيء فيكون عندنا استقبال مثل هذه العطايا لأخواننا في المؤسسة، وفي أيضا من الفرق التطوعية لدى المؤسسة. هذا بشكل عام عن مؤسسة سفراء الخير. طبعا بالنسبة لمشاريع العشر من ذي الحجة، كما ذكرت سلفا أنه عندنا يوم عيد الفطر أو يوم عرفة تكون فيه أغلب الناس فيها، فنقوم بعمل مناشرة قبلها بأكثر من 10 أيام أنه هناك هذا اليوم يمكن أن نساهم في إفطار وعشاء صائم بسهم، والسهم يبلغ تقريبا 4000 ريال يمني ما يعادل 10 ريال سعودي، تتكون طبعا من أرز مطبوخ مع دجاج مع عصير ومع تمر ومع قرية ماء. بالنسبة للأضاحي طبعا نحن برضو نطلب مناشدات ونعطي أسعار الأضاحي على حسب كل نوع من أنواع الأضاحي، سواء كان في إبل أو غنم أو بقر ماعز أو خرفان. لكن هذه المناشدات طبعا بعضها تبلغ إلى أنه ممكن خلال عيد الأضحى العدد، طبعا الناس الآن بحكم الارتفاع الأسعار وأيضا عندنا موسم اطفاء الكهرباء، فهذه تكون عائق كبير جدا، خصوصا احنا لا يوجد معنا ثلاجه كبيره مثلا تسع هذه الاشياء. ايضا احنا نناشد بشكل كبير جدا ان يكون هل هناك احد من اخواننا المساهمين المضحين، احنا قادرين على الذبح وعلى التوزيع وعلى التوكيل وارسالها الى عده مناطق بوادي حضرموت، فهذه طبعا احنا قادرين على ايصالها، لكن اهم شيء ان يكون عندنا عدد كافي من المضحين عشان نستطيع ان نوصلها هذا اخواننا المحتاجين والفقراء والمساكين والارامل والنساء، فنعطيهم هذه العطايا من قبل من اخواننا المضحين، سواء كانوا داخل من تريم او من حضرموت او حتى من كل من يريد ان يضحي، فعليهم ممكن التواصل معنا حسب الارقام التي ارسلتها لكم. هذه الأشياء كلها مجملة في هذا المشروع، وهو مشروع أضاحي أو مشروع العشر من ذي الحجة مع أيام التشريق.
0: متابعتنا الأخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

وفرجا واصيلا.

Allah.

أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله على سيدنا محمد

0: رحاب جوقة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 49 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

من أمثال العرب السائرة قولهم: إن البغاث بأرضنا يستنسر. يضرب هذا المثل للرجل يكون ضعيفا ثم يصير قويا، وذلك أن البغاث هي الضعاف من الطير، ومفردها بغاثة، ويطلق أيضا على ما لا يصيد من الطيور. قال الشاعر: إذا كر فيهم كرة أفرجوا له، فرار بغاث الطير صادفنا أجدلا. وقال دريد بن السمة: وترى الفوارس من مخافة رمحه، مثل البغاث خشين وقع الأجدل. فقولهم إن البغاث بأرضنا يستنسر معناه أن الطيور الضعيفة التي لا تصيد إذا حلت بأرضنا صارت قوية كالنسور الجارحة. ومعنى المثل أيضا أن الضعيف من الناس إذا حل بأرضنا ووقع في جوارنا عز بنا وتقوى. والبغاث الذي هو ضعاف الطير إذا عاد نسرا فقد تقوى. وقيل إن معنى المثل أن الضعيف يستضعفنا وتظهر قوته علينا، فالمثل إذن يطلق للضعيف يصير قويا والذليل يصير عزيزا.

اليتيم لفظ معروف وشائع في لغتنا قديما وحديثا، ولكن كثيرا من الناس يخطئ في دلالة هذا اللفظ، فيصف باليتيم كل من فقد أباه أو أمه، وهذا خطأ. فاليتيم أطلقته العرب على من فقد أباه وهو دون سن الرشد، أما الذي فقد أمه فيقال له العجي، والذي فقد أبويه كليهما يقال له اللطيم. وهذا بيان بمعاني هذه الألفاظ الثلاثة واستعمالاتها. جاء في لسان العرب اليتم الانفراد، واليتيم الفرد، واليتم واليتم فقدان الأب، ولا يقال لمن فقد الأمة من الناس يتيم، ولكن منقطع. قال ابن بري: اليتيم الذي يموت أبوه، والعجي الذي تموت أمه، واللطيم الذي يموت أبواه. وقد يتم الصبي بالكسر، ييتم يتما ويتما بالتسكين فيهما، ويقال يتم ويتم، وأيتمه الله وهو يتيم حتى يبلغ الحلم. قال الليث: اليتيم الذي مات أبوه فهو يتيم حتى يبلغ، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتم. والجمع أيتام، ويتامى ويتمه. قال المفضل: أصل اليتم الغفلة، وسمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره. وقال أبو عمرو: اليتم الإبطاء، ومنه أخذ اليتيم لأن البر يبطئ عنه. انتهى النقل من لسان العرب. يقول قيس بن ذريح: يتيم جفاه الأقربون، فجسمه نحيل وعهد الوالدين قديم. ونسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. أما العجي فهو الذي فقد أمه، وهو مأخوذ من العجاوة، وهو اللبن الذي يغذى به الصبي الذي فقد أمه. جاء في اللسان: الأم تعجو ولدها، أي تؤخر رضاعه عن مواقيته، ويورث ذلك ولدها وهنا. والعجوة والمعاجاة ألا يكون للأم لبن يروي صبيها فتعاجيه بشيء تعلله به ساعة. وكذلك إن ولي ذلك منه غير أمه، والاسم منه العجوة، والفعل العجو، واسم ذلك العجي، والأنثى عجية. والعجي الفصيل، أي ولد الناقة، الذي تموت أمه فيرضعه صاحبه بلبن غيرها ويقوم عليه، وكذلك البهمة. ويقال لذلك: الذي يغذى بغير لبن أمه عجي. وفي الحديث: كنت يتيما ولم أكن عجيا. قال ابن الأثير: هو الذي لا لبن لأمه، أو ماتت أمه فعلل بلبن غيرها أو بشيء آخر فأورثه ذلك وهنا. قال ابن سيدة: العجي من الناس الذي يفقد أمه. انتهى النقل من اللسان. وفي تصحيح التصحيف وتحرير التحريف لصلاح الدين الصفدي: اليتيم تذهب العامة إلى أنه الصبي الذي مات أبوه وأمه، وليس كذلك، إنما اليتيم الذي مات أبوه خاصة، فإن ماتت أم الصبي قيل له عجي، واليتيم من البهائم الذي ماتت أمه. فالذي يموت أبوه من البشر إذن فهو يتيم إذا لم يبلغ سن الرشد، والذي تموت أمه هو العجي، أما الذي يموت أبواه كلاهما فهو اللطيم. وفي أساس البلاغة للزمخشري عن الأصمعي: غلام لطيم،
أي مات أبواه، وأنشد لا تكهرن لطيما ما حييت ولا تجفه فإن لطيم القوم

يقول العامة عندنا فلان خسيس وهذا أخس من هذا، ويقولون ما يجي للخساسة غير خص الناس، وغير ذلك من الألفاظ التي يستخدمون فيها لفظ الخساسة وما اشتق منه بمعنى الدناءة والحقارة. وهذا لفظ فصيح صحيح المعنى. يقول ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة: الخاء والسين أصلان، أحدهما حقارة الشيء والآخر تداول الشيء. فالأول الخسيس أي الحقير، يقال خس الرجل نفسه وأخس إذا أتى بفعل خسيس. وفي اللسان الخساسة مصدر الرجل الخسيس البين الخساسة، والخسيس الدنيء. وخس الشيء يخس ويخس خسة وخساسة، فهو خسيس أي رذل، وشيء خسيس وخساس ومخسوس أي تافه، ورجل مخسوس أي مرذول. انتهى النقل من اللسان. يقول أبو تمام: رجى أن ينجيه خساسة قدره، ولم يدري أن الليث يفترس الكلب. ويقول آخر: هي المقادير تجري في أعنتها، فاصبر فليس لها صبر على حالي، يوما تريش خسيس القوم ترفعه دون السماء، ويوما تخفض العالي. ويقول آخر: فترى خسيس القوم يترك عرضه دنسا، ويمسح نعله وشراكها.

تحكي كتب الأدب عن معنى ابن زائدة الشيباني أنه كان أميرا متصفا بالحلم والكرم، وأنه كان يوما جالسا على سرير مملكته وحوله الأمراء والكتاب والقادة، فأقبل عليه أعرابي يتخطى الصفوف حتى وقف بين يديه وقال: ولست مسلما ما دمت حيا على معنى بتسليم الأمير، أمير يأكل الفالوذ سرا ويطعم ضيفه خبز الشعير. فقال له معن: لا أبالي والله بذلك. فقال الأعرابي: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ فقال معن: نعم أذكر ذلك. قال الأعرابي: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. فقال معن: نعم سبحانه، إن ذلك بفضل الله لا بفضلك. فقال الأعرابي: فلا آتي بلادا أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. فقال معن: أتعلم موضعا تختفي فيه؟ قال الأعرابي: فمر لي يا ابن زائدة بمال وزاد إذ عزمت على المسير، ويرب البيت فمر لي يا ابن ناقصة بمال.

الثالثة فقال الأعرابي: ولا أدب كسبت به المعالي، ولا خلق ولا رأي منير. فأمر له معن بألف رابعة، فاستحي الأعرابي من حلم معن ومن صبره على أذاه وعدم انتقاصه منه وعدم غضبه مما يقول، فقال لمعن: سألت الله أن يبقيك ذخرا، فما لك في البرية من نظيري، فمنك الجود والإفضال حقا، وفيض يديك كالبحر الغزير. فأخذ معن يضاعف له العطاء حتى أوصله إلى 6000 درهم. فقال الأعرابي: والله ما جئت إلا مختبرا حلمك لما بلغني عنك، فلقد جمع الله فيك من الحلم ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم.

أحد المستمعين الكرام يسأل عن أنواع المشي، وللإجابة عن سؤاله أقول إن ألوان المشي باب من أبواب اللغة واسع، مقسم على ضروب من مشي الحيوان والإنسان. وسنذكر في هذه الحلقة ضروب مشي الإنسان وعدوه كما وردت عن أئمة اللغة. من هذه الألفاظ الحبو والزحف، وهو مشي الرضيع، جاء في اللسان، وحبى حبوا أي مشى على يديه وبطنه، وحبى الصبي حبوا أي مشى على استه وأشرف بصدره. قال الجوهري هو إذا زحف، وفي الحديث لو يعلمون ما في العتمة والفجر لأتوهما ولو حبوا. الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أو استه. انتهى النقل من لسان العرب. يقول أبو نواس وحاول نحو الكأس مشيا فلم يطق من الضعف حتى جاء مختبطا يحبو. ومن هذه الألفاظ الدرجان، وهي مشية الصبي الصغير، وفي اللسان الدرجان مشية الشيخ والصبي. يقال للصبي إذا دب وأخذ في الحركة درجة، ودرج الشيخ والصبي يدرج درجا ودرجانا ودريجا، فهو دارج أي مشيا مشيا ضعيفا ودبا. والدراجة العجلة التي يدب الشيخ والصبي عليها، والدراجة التي يدرج عليها الصبي أول ما يمشي. ومن هذه الألفاظ الحجلان، وهو أن يرفع الغلام رجلا ويقفز على الأخرى، وهو في الأصل مشي المقيد أي الذي وضع في رجله القيد، لأن الحجل في اللغة القيد، والحجلة ما يوضع في رجل العروس. جاء في اللسان وحجل العروس أي اتخذ لها حجلة. قال الليث الحجل والحجل القيد يفتح ويكسر، والحجل مشي المقيد، وحجل يحجل حجلا إذا مشى في القيد. والحجل أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من الفرح. قال ويكون بالرجلين معا إلا أنه قفز وليس بمشي. قال الأزهري الحجلان مشية المقيد. ومن هذه الألفاظ الخطران، وهو مشية الشاب باهتزاز ونشاط.

وتبختر جاء في اللسان، وخطران الرجل اهتزازه في المشي وتبختره، وخطر في مشيته يخطر خطيرا وخطرانا، أي رفع يديه ووضعهما. انتهى النقل من اللسان. يقول صفي الدين الحلي: كالصقر في الطيران والطاووس في الخطران والخطاف في الروغان. ويقول آخر: ولاقيت قرما في أرومة ماجد كريما عزيزا دائما الخطران. ومن هذه الألفاظ الدليف، وهو مشية الشيخ رويدا ومقاربته الخطو. وفي اللسان الدليف المشي الرويد، دلف يدلف دلفا ودلفانا ودليفا ودلوفا إذا مشى وقارب الخطو. قال الأصمعي: دلف الشيخ فحصص. ومن أنواع المشي الهدجان، وهو مشية المثقل. جاء في اللسان: الهدج والهدجان مشي رويد في ضعف، والهدجان مشية الشيخ ونحو ذلك. ومن أنواع المشي الرسفان، وهو مشي المقيد، مأخوذ من قولهم رسف في القيد، يرسف ويرسف رسفا ورسيفا ورسفانا، أي مشى مشي المقيد. وقيل هو المشي في القيد رويدا. يقول الأختل: ينهنهني الحراس عنها وليتني قطعت إليها الليل بالرسفان. ومن أنواع المشي الاختيال، وهو مشية الرجل المتكبر، مأخوذ من الخيلاء وهو الكبر، يقال اختال الرجل وهو ذو خيلاء وذو خال وذو مخيلة، أي ذو كبر. وفي حديث ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خلتان سرف ومخيلة. وفي التنزيل: إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال المتكبر. قال أبو إسحاق: المختال الصليف المتباهي الجهول الذي يأنف من ذوي قرابته إذا كانوا فقراء، ومن جيرانه إذا كانوا كذلك، ولا يحسن عشرتهم. وفي الحديث: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، والخيلاء الكبر والعجب. يقال اختال الرجل اختيالا فهو مختال. ومثل الاختيال التبختر، وهو مشية المتكبر المعجب بنفسه، ومشية المرأة المعجبة بجمالها وكمالها أيضا. قال الشاعر: يا من غدا بذكائه ملكا على أدباء أهل زمانه يتبختر. ومن أنواع المشي على صفة التبختر والخيلاء مشية الخيزلاء، وهي مشية المتبختر أيضا. وفي اللسان: الخزل والتخزل والانخزال مشية فيها تثاقل وتراجع، وهي الخيزل والخيزلا والخوزلا إذا تبختر. يقول الفرزدق: حوارية تمشي الضحى مرجحنة، وتمشي العشي الخيزلا رخوة اليد. ومن أنواع المشي على التبختر أيضا المطيطاء، وهي مشية التبختر ومد اليدين. قال الله تعالى: ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يتبختر. نزلت الآية في أبي جهل. والتمطي في اللغة التمدد، وهو محول من التمطط على المخالفة الصوتية بين الطاءات المتماثلة. والمطيطى بالقصر، والمطيطاء بالمد، مشية التبختر ومد اليدين في المشي. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم. عزيز المستمع، هذه بعض الألفاظ الدالة على أنواع من المشي،
وسنذكر في الحلقة القادمة بمشيئة الله ألفاظا أخرى لأنواع أخرى من المشي.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله السيود من الهندسة الإذاعية، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

Why silver?

0: بعد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه النسائي والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. رواه النسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

حقاً دائماً وأبداً لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

جمعا خلا في جمعي وحال قرب من عريب الجزع وحلو عيش بينهم في سلعي بهم صفا.

0: فالحق ساق باقي قدام كل الخلق بالنواليه.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، وكل عام وأنتم بخير، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. جدد الاتحاد اليمني لكرة القدم التأكيد على عدم قبول مشاركة الأندية الحاصلة على الاعتراف منذ العام 2014 في تصفيات الدرجة الثالثة التي تنظمها الفروع حتى يتم اتخاذ قرار مناسب حولها. ويأتي هذا القرار استنادا للاجتماع التنسيقي مع فروع الاتحاد بخصوص بطولة الدرجة الثالثة، ونظرا لكثرة عدد الأندية الحاصلة على اعتراف منذ العام 2014 والذي ترتب عليها عدم موافقة الاتحاد على اشتراكها في السنوات السابقة في التصفيات. وقعت إدارة نادي خيبل بمحافظة المهرة عقدا مع المدرب الكابتن عمار الكلدي للإشراف الفني على فرق كرة القدم بمختلف فئات النادي في خطوة وصفتها الإدارة بأنها تأتي ضمن خطتها التطويرية للنهوض بقطاع كرة القدم وصناعة فريق قادر على المنافسة خلال الاستحقاقات المقبلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الإدارة التنفيذية للنادي برئاسة الأستاذ أحمد علي كدة الهادفة للارتقاء بمستوى فرق النادي والاستفادة من الخبرات التدريبية المميزة في تطوير المواهب الشابة وصقل قدراتها بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تمثل مستقبل النادي. ويعد الكابتن عمار الكلدي من أبرز المدربين الشباب الصاعدين على الساحة الرياضية اليمنية، حيث سبق له قيادة نادي تضامن حضرموت وحقق معه الصعود إلى الدرجة الأولى، إضافة إلى تحقيق وصافة الدوري العام للموسم الماضي، كما عمل مساعدا لمدرب نادي شعب حضرموت الكابتن محمد الزريقي والكابتن سامر فضل. استدعى الجهاز الفني منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الجزائري الكابتن نور الدين ولد علي 4 من لاعبي نادي تضامن حضرموت للانضمام إلى المعسكر الإعدادي للمنتخب، وهم عمر جولان ومدوح بن عجاي ورضوان الحبيشي ونادر سهل، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب لبنان المقرر إقامتها في 4 يونيو القادم بالعاصمة القطرية الدوحة. غادر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المكلا الكابتن أنور عاشور فجر أمس الاثنين للعاصمة القطرية الدوحة ضمن بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك مشاركة في المعسكر الإعدادي الخارجي استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب اللبناني يوم 4 من يونيو المقبل. وتأتي مشاركة عاشور ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بصفته مساعدة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي في تأكيد على الكفاءة الفنية التي يمتلكها مدرب الأخضر مكلاوي الذي يتصدر دوري الدرجة الأولى. قال تقرير صحفي إن باريس سان جيرمان يتوقع فترة انتقال هادية نسبيا دون تغييرات جذرية مع بعض التعزيزات الطفيفة في ظل السعي لإبرام صفقة من الدوري الإنجليزي. وتشير كل الدلائل إلى أن التشكيلية الأساسية لباريس سان جيرمان للموسم المقبل ستكون نفسها للموسم الحالي، خاصة بعد فتور مفاوضات مع ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد بشكل ملحوظ. وفي إنجلترا أفادت العديد من وسائل الإعلام باهتمام باريس سان جيرمان بضم ماتيوس فرنانديز لاعب وسط وست هام، ومن المتوقع أن يغادر لاعب الوسط البرتغالي الشاب البالغ من العمر 21 عاما نادي وست هام يونايتد بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في الدور الإنجليزي. وتبدأ العديد من الأندية اهتماما باللاعب ما في ذلك أرسنال ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، وقد حدد النادي اللندني سعره المطلوب. كشف تقرير صحفي أن الأرجنتيني تشوليان الفاريز أبلغ أتلتيكو مدريد بعدم رغبته في تجديد عقده رغم العرض المقدم له منذ أشهر، والذي كان سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في الفريق براتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا. وأفادت صحيفة ماركا بأن اللاعب يريد الانتقال إلى مشروع يراه أكثر قدرة على المنافسة على البطولات الكبرى، مع تفضيله الواضح للانضمام إلى برشلونة، بينما يبقى باريس سان جيرمان ضمن الأندية المهتمة بمتابعة وضعه. وترى ماركا ان اللاعب مستعد للتخلي عن امكاناته كنجم اول داخل اتلتيكو من اجل اللعب وسط كتيبة النجوم في برشلونة الى جانب لامين يامال ورافينيا بحثا عن فرصة اكبر لحصد الالقاب. تحرك مسؤول مانشستر يونايتد من اجل تحصين البرتغالي برونو فرنانديز قائد الشياطين الحمر من الاغراءات القادمة من دوري روشن للمحترفين. وكاد فرنانديز ان يرحل للسعودية قبل عام بعد ان ابدأ مانشستر يونايتد استعداده للاستماع الى عرض بقيمة 100 مليون جنيه استرليني من نادي الهلال الذي كان مستعدا لدفع حوالي 200 مليون جنيه استرليني للعب على مدى 3 سنوات. كما تبين ان عيد فرنانديز يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 57 مليون جنيه استرليني للأندية الخارجية وينتهي العقد معه بعد 13 شهرا رغم ان لدى يونايتد خيار تمديد لمدة عام اخر. اقترب أندي روبرتسون ظهير ليفربول من الانتقال إلى إحدى كبار دول الإنجليزي ممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية مشواره مع الريديز. وكان ليفربول قد أعلن في وقت سابق رحيل الدولي الاسكتلندي البالغ من العمر 32 عاما مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي ليصدر الستار على مسيرة استمرت 9 أعوام داخل أسوار ملعب انفيلد حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات. وكان توتنهام قد دخل في مفاوضات مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن إدارة ليفربول رفضت التخلي عنه في منتصف الموسم مفضلة الإبقاء عليه حتى نهاية عقده. أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مهتم بشراء ناد داخل إنجلترا خلال المرحلة المقبلة. وانتشرت العديد من الأنباء خلال الأشهر الماضية إلى أن آل الشيخ ينوي شراء نادي بريستول سيتي الإنجليزي قبل أن ينفي رئيس هيئة الترفيه هذا الإخبار. لكن وفقا لصحيفة التايمز البريطانية فقد تقدم تركي آل الشيخ الآن بعرض شراء نادي تيربي كوانتي الذي يلعب في دور البطولة الإنجليزية. من مفهوم أن كل من هيئة تنظيم كرة القدم المستقلة ورابطة الدور الإنجليزي لكرة القدم على دراية بهذا النهي لكنهما لم يعلقا عليه حتى الآن. من جانبها ذكر صاحبة ذا صن البريطانية إن آل الشيخ البالغ من العمر 44 عاما سيحتاج إلى إقناع هيئة تنظيم كرة القدم المستقلة بأن مصدر التمويل وراء أي محاولات الاستحواذ منفصل عن صندوق الاستثمارات العامة لدول الخليج. مباراة اليوم الثلاثاء في الدور الفرنسي سانت إتيان مع نيس في 49 دقيقة ومباراة ودية المغرب مع بورنندي في 4 عصرا ونيجيريا مع زيمبابوي في 39 دقيقة. الأخبار الرياضية انتهت. تحياتي أنا فين بخريبة. تحيات العزيز معتسالم علي. نلتقيكم بعد عيد الأضحى المبارك إذا أراد الله لنا ذلك. دمتم في حفظ الله وكل عام وأنتم بألف خير.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

akam ayrının beketli demi. Ya seyyidi ya Resulallah akam sebidi. Muhammed ileyke akam ayrının beketli demi. الشوق أرقه والوجد أحرقه الشوق أرقه والوجد أحرقه وهكذا الحب ألوانه.

0: بكل طرف خفي السهم منتقم.
1: يا رسول الله يا رسول الله.

0: إخراج حسني غنيم.
1: ومن إمتى العواطف بتسبب مشاكل في بيت إبراهيم بيه؟
2: قوليلي بقى ايه الطار اللي بينك وبين ابراهيم بيه عبد الحق؟ كل ما تيجي سيرته تدبي كلمه في حقه.
1: انا ما بدبش يا ابني ولا حاجه، انت اللي بتقول انه عامل مشاكل.
2: ايوه، لكن انت ما استنيتيش حتى ان احكي لك، رحت في الحال وقلتي اللي قلتيه. ليه يا امي؟ مع ان الراجل طول عمره كان ذوق معايا وشغلني في المصنع وكرمني ورفعني لاعلى الدرجات.
1: رفعك عشان انت تستاهل وعشان بتمشيله مصنعه زي الالف. امال انت فاكر ايه؟ انه بيكرمك كده عشان سواد عينيك؟
2: على فكرة انت كنت قلتيلي مرة ان ابراهيم بيه ده بلدياتك، وانك كنت تسمع عنه لما كان فقير وعلى قد حاله قبل ما يسافر برا. تعرفي انا مش قادر اتصور ابدا ان ابراهيم بيه كان في يوم من الايام راجل فقير.
1: فقير وبس؟ ده كان مش لاقي ياكل.
2: طب ما تحكيلي يا امي، احكيلي.
1: احكي لك على ايه ولا ايه؟ سافر يا ابني ورمى كل حاجة وراه ودسع الكل عشان يبقى غني غني ويلعب بالفلوس لعب زي ما هو عايز. كان لأم عجوزة عجوزة خالص، سابها ومشي وما سألش عنها وماتت. ماتت في غيابه ولا حتى حضر جنازتها.
2: وكان متجوز؟
1: دي حكاية طويلة. أيوة يا ابني كان متجوز.
2: متجوز قبل إلهام هاني؟
1: امال ايه؟
2: وجرالها ايه؟ طلقها؟ سابها؟
1: رماها وراه وما سألش فيها، حصر عليها وعلى قاسته وعلى مر بيها.
2: ليه؟ هو انت تعرفيها؟
1: انا يا ابني بس الناس كلهم في الحارة كانوا بيتكلموا عليها. ابوك المعلم زينهم الله يرحمه كان يعرفها كويس.
2: وانت شفتيها يا امي؟
1: انا ايه؟ مين؟
2: الست دي اللي بتقول عليها، هي كان اسمها ايه؟
1: اسمها كان، لا يا ابني مش فاكره اسمها.

0: محسن يا حبيبي مش هتنزل تتعشى معانا بقى؟
1: ليه؟ هو صدر فرمان السماح؟
2: الله،
1: بطلوا بقى تعاملوني زي ما اكون عيل عنده 5 سنين. اقعد في اوضتك ما تخرجش، انزل اتعشى، اتجوز، ما تتجوزش، كفايه بقى. انا زهقت، انا مش عبد من ايديكوا.
0: لا لا لا لا لا، ايه قله الادب دي يا واد؟ انت عارف ان كل اللي بنعمله ده هو في مصلحتك.
1: انا اضرب مصلحتي منكم.
0: لو كنت عارف مصلحتك صحيح ما كنتش عملت عملتك السودة المهببه ب60 هبال.
1: يا ناس يا هو، انا عملت ايه؟ ايه قلت للبنت اللي بحبها ان عايز اتجوزها؟ اجرمت؟
0: ايوه طبعا اجرمت، علشان نسيت ان في الدنيا مراكز وطبقات. ان الميه ممكن تنزل لتحت لكن عمرها ما تطلع لفوق.
1: ما شاء الله على الحكم.
0: بس يا ولد
1: اسمحيلي اقولك بقى يا ماما اني غلطانه. انتوا فاكرين ايه؟ فاكرين الدنيا بتمشي زي ما انتوا عايزينها تمشي؟ انتوا ايه، ربنا خلقكم ما خلقش غيركم؟
2: عيب يا حبيبي.
1: طب انا هقول لك لا، سامعاني؟ ايوه هقول لك لا، وهشوف بقى هتعملوا ايه.
0: يا حبيبي تعالى، انت عصبي كده ليه؟ بس بس بس يا حبيبي ما تتحمقش كده، انت سائل خلاص اتحلت وكل حاجه اتحطت مطرحها.
1: اتحلت؟ اتحلت ازاي بقى في رايك؟
0: القصه زفت بتاعك ده مش خلاص، خلصنا منه.
1: يعني ايه خلاص؟ ها؟ راح مطرح ما حدش يقدر يحصله فيه، ولا ماليش رجلين، ولا هفضل محبوس العمر كله في الاوضه المهببه دي؟
3: ايه زي ده يا ولد؟ ايه في ايه بتقول ايه؟
0: لا مفيش مفيش يا ابراهيم، ما بيقولش حاجه ابدا.
1: لا بقول وهعيد كلامي علشان هو كمان يسمعه كويس. مفيش قوه في العالم هتبعدني عن البنت اللي بحبها لو رضيت بيا. سامع يا ماما؟ لو رضيت بيا، وانا هعرف ازاي اقنعها. انا هعرف ازاي اقنعها.
3: يبقى ساعتها ما ترجعش البيت ده.
1: ايه؟
3: لانك مش هتبقى ابني ولا انا اعرفك.
0: لا يا ابراهيم، هي ما حصلتش للدرجه دي. محسن عاقل وعارف اننا خايفين على مصلحته، ومش ممكن ابدا يتصرف بصوره تضايقك ولا تضايقني انا كمان.
1: ليه؟ هو بابا كان اتصرف معايا بشكل كويس؟
0: بس يا بابا،
3: هو ده الكلام اللي عاوز تقوله لابوك؟ يا خسرت الفلوس اللي اتصرفت عليك عشان اربيك احسن تربيه.
1: اوه، فلوس فلوس فلوس، كل حاجه بتعملها الفلوس، الحب بالفلوس، الزينه بالفلوس. انتوا عارفين، انتوا عارفين الفلوس بالنسبه لي دي ايه؟ دي لعنه. سامعين؟ فلوسكوا دي هي اللي خربت حياتي.
3: يا مغفل، باين عليك غاوي فقر. لو كنت عارف قيمه القرش واللي بيعمله القرش ما كنتش قلت الكلام الفارغ ده. يلا بينا يا الهام، ابنك ده انسان تافه
1: يا بابا،
3: لكن الحياه هي اللي هتعلمه.

0: جابك يا احمد؟ فين سناء؟ سناء راحت فين؟ انا روحت لها البيت والجيران قالوا لي انها سابت البلد ومشيت مع ابوها.
1: ايوه مشيت مع ابوها.
0: ليه؟
1: عزلت طنطا.
0: ليه خليتها تمشي؟ ليه؟ كان لازم تستنى هنا، كان لازم تستنى لغاية ما اشوفها.
1: وهي كانت عارفة هتشوفها امتى؟ على كل حال انا لقيت لابوها مكان لكشك جديد جنب المحطة في طنطا.
0: ايه؟
1: ودي بالنسبة له احسن الف مرة من هنا.
0: بس بالنسبة لي دي كارثة. يعني هشوفها ازاي؟ اروح لها كل يوم طنطا؟
1: يا محسن ما تروح لهاش طنطا خالص. إيه؟ سيبها في حالها بقى، البنت مش ناقصة مشاكل ووجع قلب. انت عارف ابوك مش سهل.
0: وده رأيها ولا رأيك؟
1: ده رأينا احنا الاتنين.
0: يعني انت شايف كده؟
1: طب يعني ايه ممكن يكون الحل في نظرك؟
0: الحل؟ الحل انها هتوافق تتجوزني. لو كنت صاحبي صحيح يبقى لازم تقنعها بكده.
1: يا
0: احمد
1: يا محسن اصحى روحك شوية، انت عظمك لسه طاري وما انتش قد ابراهيم بيه ابوك، وكمان المسألة ما تستاهلش.
0: تستاهلش ازاي؟ انا بحبها.
1: لكن هي ما بتحبكش.
0: بتقول ايه؟ بتتكلم زي ما اكون متأكد قوي من انها ما بتحبنيش. ما بتحبنيش ليه؟ بتحب حد تاني؟
1: وبعدين بقى محسن انا ما عنديش وقت اضيعه في الكلام الفارغ ده. خد يا سيدي ادي عنوانها في طنطا اهو، روح اسألها بنفسك ما كنتش عايز تصدقني.
0: انا سألتها لعلمك السؤال ده وقالت لا، ما بحبش حد خالص.
1: ايه؟
0: هي قالت لك غير كده؟
1: لا ما قالتش ولا سألتها حتى. روح شوف بقى اللي انت عايزه وسيبني في حالي، انا عندي شغل.
2: محسن؟
0: ها؟
2: ايه بتعمل ايه هنا؟
0: لا ابدا، انا جيت اسلم على احمد وديني ماشي.
2: ماشي رايح فين؟
0: رايح مطرح مروح. ما تبقاش تقلق عليا بابا.
2: الولد ده هيجنني، مش عارف امشيه ازاي.
1: ما تظلموش يا ابراهيم بيه، محسن ولد ممتاز.
2: ممتاز لكن امه دلعته اكتر من اللازم، وادي نتيجة الدلع.
1: ليه بس يا ابراهيم بيه؟ طب لو سمحت لي اقول رأيي.
2: قول قول يا سيدي، طول عمرك عادل وتعرف تتصرف. رأيك ايه؟
1: انا بقول يعني انك ما تعاندش محسن، جايز العناد ده يخليه يتصرف غلط.
2: ما عندوش ازاي اخليه يتجوزها يعني؟
1: انا كلمت الانسة سناء.
2: انسة سناء؟ ايه الاحترام الزايد ده؟
1: انا اسف ابراهيم بيه، بس الانسة سناء بنت ممتازة فعلا. حضرتك شفتها؟
2: وانا عايز اشوف.
1: انا متأكد ان حضرتك لو شفتها هتغير رأيك فيها.
2: اغير رأيي واخليه يتجوزها؟ هو ده اللي انت عايز تقوله؟ بتلف وتدور علشان تقول البنت كويسة؟ يا سلام، وانا اللي كنت بمدح فيك لسه بقول عليك عاقل.
1: انت ما فهمتنيش كويس يا ابراهيم بيه. اللي قصد اقوله ان الانسة سناء بنت ذكية وعارفة ان سكتها هي غير سكة محسن، عشان كده بقول مفيش داعي تعاند محسن وتجبره يكسر كلامك. ده كان من رأيي حتى انك تسيب ابوها مطرحه، ومسائل كانت هتتحل لوحدها.
2: تتحل لوحدها بعد ما تخرب الدنيا؟
1: لا هتخرب الدنيا ولا حاجة صدقني.
2: محسن كان جاي لك ليه؟
1: محسن كان
2: ما تكذبش يا احمد، انا عارفك وفاهمك كويس. محسن كان عايز منك ايه؟ بيسأل عليها مش كده؟
1: ايوه.
2: وقلت له هي فين دلوقتي؟
1: ايوه يا ابراهيم بيه.
2: ازاي تعمل حاجه زي دي؟
1: كان هيعرف مني او من غيري.
2: طيب في الحاله دي هعتبرك مسؤول لو حصلت اي حاجه غلط، فاهم؟
1: فاهم يا ابراهيم بيه، لكن لو كنت عايزني صحيح اتحمل المسؤوليه تبقى تديني حريه التصرف.
2: هتتصرف تعمل ايه؟
1: ارجع الاسطى حسنين للشغل تاني هنا في المصنع.
2: انت اتجننت عشان ترجعها تاني هنا جنبه؟
1: انا واثق من سناء يا ابراهيم بيه، على الاقل لغايه دلوقت، لكن لعنده ممكن يخليها تغير رايها خالص.
2: ها؟ يعني قصدك تقول انها ممكن تتجوز ابني عشان تنتقم مني؟
1: بالظبط.
2: ليه؟ هي فاكره نفسها ايه؟ ست الحسن والجمال عشان تلعب بينا كلنا؟ تقول اتجوز تتجوز وتقول لا تنهد الدنيا على دماغنا؟
1: يا بيه يا ابراهيم بيه، طوعني بس مره واحده وحاول تشوفها.
2: طيب يا سيدي اشوفها.

0: فاكره ان الحكايه ممكن تخلص بالسهوله دي؟
1: ليه؟ هو كان في حكايه في الاصل عشان تخلص؟
0: ارجوك يا سناء، ارجوك، المسائل مش مستحمله تريقه.
1: امال مستحمله ايه؟ بكا وعياط ولطم على الخدود.
0: جيت هنا علشان نتفاهم.
1: نتفاهم على ايه؟ هو كان بينا ايه عشان نتفاهم عليه؟
0: انا مقدر موقفك يا سناء، وصدقيني صدقيني انا مقتنع تماما بان اللي حصل ده شيء فظيع جدا، انا شخصيا مكسوف منه.
1: دي حاجات احنا تعودنا عليها يا محسن بيه، يظهر انه المفروض على اللي بيشتغل عند ابوك لازم يتعود على المصايب.
0: انا حاجه وابويا حاجه تانية يا سناء.
1: لا في دي بقى لا، انت غلطان وغلطان قوي.
0: الله.
1: انت مش ممكن تكون مختلف عنه لانك ابنه، هو رباك وسمعت كلامه.
0: سناء
1: عشت بالطريقه اللي عايزك تعيشها، وتعلمت اللي عاوز يعلمهولك، حبيت اللي يحبه وكرهت اللي يكرهه. تبقى ممكن تختلف عنه في ايه؟ افتكر ولا حاجة.
0: لا لا يا سناء، انا ما بحبش اللي يحبه وما بكرهش اللي يكرهه، انا ليا رأي وشخصيتي.
1: وده رأيك بقى انك تجري ورا الناس الغلابة اللي زينا عشان تخرب بيوتهم، وعايز تقول انك مختلف عن ابوك؟ لا والله جدع يا محسن بيه.
0: سناء سناء بطلي عصبية شوية وحاولي نتفاهم بهدوء.
1: حاضر يا سيدي، انا مستعدة ابطل عصبية زي ما انت عايز. ممكن اعرف بقى عاوزنا نتفهم على ايه؟

الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد

0: إذاعة المكلا تقدم
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: من معالم الحج
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامج من معالم الحج. نستعرض معكم في ختام حلقات هذا البرنامج ما يذكره أهل العلم مما يستحب للحاج فعله، وهو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبره الشريف والتسليم عليه، وزيارة المسجد النبوي المبارك والصلاة فيه، وزيارة بعض المعالم المباركة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: للسبيل.
1: المستمعون الكرام، إن مما ينبغي للحاج ويستحب له وقد وفقه الله إلى حج بيته الحرام أن يذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من أعمال الحج ولا من أركانه ولا مستحباته، ولكنها قربة يفعلها المؤمن

حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقا لبعض السنن والأعمال الصالحات. فمن الأمور التي يمكن أن يعملها الحاج وقد ذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أن يتذكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعيش في المدينة النبوية، كيف كان يعيش بين أهله وأصحابه متمثلا كتاب الله تعالى تعبدا وأخلاقا ودعوة، فيعزم كل العزم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتذكر النعمة التي أنعم الله بها عليه أن جعله من أتباع هذا النبي العظيم، فيشكر الله تعالى على نعمة الإسلام والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صلاة، فريضة كانت أم نافلة، لما فيها من مضاعفة الأجر. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فحري بالمسلم أن يحرص على هذا التضعيف في الأجر. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. فليحاول الصلاة في الروضة الشريفة، ولكن على الحاج أن يتجنب الزحام الذي يلحق الضرر بالآخرين، كما أن عليه الالتزام بالتوجيهات التي من شأنها أن تنظم وترتب الأمور هناك. أخي المستمع الكريم، ومن المعالم التي يستحب للزائر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزورها مسجد قباء، وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب مسجد قباء، وذكر فيه أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه أنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه، وأنه كان يزوره ماشيا وراكبا. وفي مسند أحمد من حديث سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج حتى يأتي هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فيصلي فيه كان كعدل عمره. ولا بأس أن يزور أهل البقيع وهي مقبرة أهل المدينة، وقد دفن فيها كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويدعو لهم. وكذا لا بأس أن يزور أهل أحد، وينبغي أن يكون نيته من زيارته مثل هذه البقاع التذكر والاعتبار، تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وما قدموه لهذا الدين من أرواح وأموال وجهد وجهاد حتى وصل إلينا هذا الدين الحنيف. وكذا يعتبر بما كان عليه الكفار من تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وكيف أهلكهم الله تعالى. ومن المعالم العظيمة في زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، والتسليم عليه، ثم التسليم على صاحبيه أبي بكر الصديق والفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتذكر أن الله تعالى قد اصطفاه
من بين عباده ليكون خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وأنه أفضل الخلق أجمعين كما قال عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وتذكر أن الله تعالى جعله قدوة لك في جميع أمورك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا ويقول تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. والكلام في فضائله عليه الصلاة والسلام كثيرة ينبغي للزائر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل هذه الفضائل، وأن يعزم على السير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: أخي المستمع الكريم، وأنت تودع بيت الله الحرام وتلكم البقاع الطاهرة، لا تنسى أن تودع بيت الله بطواف الوداع، وأن تدعو الله تعالى أن يعيدك إلى تلك الأماكن الطاهرة مرات ومرات. المستمع الكريم، هذه بعض معالم حج بيت الله الحرام، أحببنا الوقوف عندها والتأمل فيها في هذه العشر المباركات، ومعالم الحج أكثر من أن تحصى. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لحج بيته الحرام، وأن يجعلنا من المتدبرين لآياته العظيمة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من معالم الحج، من معالم الحج، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

محمد.

0: إذاعة المكلا تقدم
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: الحج عرفة، الحج عرفة حلقة خاصة نقف فيها أمام تجليات يوم الحج الأكبر. الحج عرفة، إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر جابر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الخاصة التي نقدمها لكم بمناسبة يوم عرفة.

0: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.
1: اعزائي المستمعين، يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، هذا اليوم حيث يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات. لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، اشرأبت أعناقهم وتوحدت قلوبهم في مشهد عظيم، ارتفعت أيديهم بالتضرع إلى الله طلبا للمغفرة والرحمة. عن هذا اليوم المبارك وما أعده الله عز وجل لعباده، ونخص بالذكر هنا حجاج بيت الله الحرام الواقفون على ذلك الصعيد الطاهر. عن هذا اليوم يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور زين محمد العيدروس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة حضرموت، خطيب جامع الروضة بالمكلا. مرحبا بكم شيخ زين.
2: أياكم الله وبياكم ونفع الله بكم.
1: أهلا وسهلا. بداية شيخ زين، كمدخل لهذه الحلقة نتعرف من فضيلتكم عن فضائل هذا اليوم، فضل يوم عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يعيش المسلمون في هذا اليوم حياة إيمانية روحانية في الزمان وفي المكان، زمانا هو يوم عرفة، ومكانا في رحاب الله الواسعة المغمورة بالرحمات والتنزلات والغفران والتجليات لأهل عرفة. هذا اليوم أستاذ عماد يوم مبارك ذكره الله في القرآن وعظم منزلته بين الأيام، فقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام.
1: نعم.
2: هذا يوم مذكور في القرآن، مذكور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد لخص النبي عليه الصلاة والسلام أهمية هذا اليوم العظيم المهيب بقوله: الحج عرفة. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه. هنا لما حصر النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، كأن عرفة لا شيء فيها من أعمال وأفعال وأقوال إلا ذلك اليوم التي تتنزل فيه الرحمات، يوم مبارك، فيوم عظيم، ويوم يتجلى الحق سبحانه وتعالى فيه لعباده قاطبة. سمي هذا اليوم يوم عرفة، قيل أنه تعارف فيه في هذا الموضع سيدنا آدم على أمنا حواء لما أهبطا إلى أرض الدنيا.
1: نعم.
2: فتعارفا، وقيل لأن هذا اليوم يعترف المسلم المذنب إلى ربه من خطاياه، فهو اعتراف بالذنوب مع تجليات الحق سبحانه وتعالى. ولو توسعنا في ذكر الفضائل،
1: نعم،
2: وحصرناها أستاذ عماد لكانت في ثلاث محطات،
1: نعم،
2: أو في ستة محطات. المحطة الأولى، في هذا اليوم المبارك يستحب صيامه لغير الحاج، أما الحاج مشغول بالذكر والتلبية والتلبية
1: والوقوف
2: بعرفة.
1: نعم.
2: نعم. أما في صيامه فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: احتسب على الله تعالى أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، وهو دعاء يعني فضيلة عظيمة. حتى الإمام ابن قيم في كتابه الفوائد يقول: لماذا فضل صيام عرفة؟ أنه يكفر ذنوب سنتين، وعاشوراء يكفر ذنوب سنة واحدة.
1: نعم.
2: فذكر جوابين. الجواب الأول قال أن هذه لأن عرفة هو في شهر محرم.
1: نعم.
2: في شهر من أشهر الحرم وهو ذي الحجة.
1: نعم.
2: ويأتي بعده شهر محرم، فهي في صادف في شهرين محرمين، يعني يسبقه ويكون فيه ويأتي بعده، لهذا السبب. السبب الثاني ولعله أقرب، وهو أن صيام عرفة من خصائص أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعاشوراء من خصائص سيدنا أمة سيدنا موسى عليه السلام، لما نجاه الله سبحانه وتعالى من الهلاك وأهلك فرعون وقومه.
1: نعم.
2: فلهذا قال العلماء وأمة سيدنا محمد أفضل الأمم.
1: نعم.
2: وكما قال سبحانه يعني الله فضل الرسل بعض الرسل على بعض الرسل، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق.
1: نعم.
2: نعم. فإذا هذه لطيفة مهمة، لو استشعرها المسلم لفخر بانتسابه لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن صيام هذا العمل العظيم المبارك أن يكفر ذنوب سنتين الصغائر، أما الكبائر فلابد من توفر شروطها من رد الحقوق إلى أصحابها والاعتراف بالذنب، وكذلك عدم الإصرار عليه.
1: نعم.
2: نعم. إذا أيضا هذه محطة عظيمة جدا وهو الصوم، وهي الصوم بحمد الله رب العالمين شعيرة سهلة لمن قدر عليها، ولا ينبغي إنسان أن يفوتها، ففيها تكفير ذنوب سنتين كاملتين لمن صدق مع الله، لأن الصوم سر بين العبد وربه.
1: وفي الأزمنة الأخيرة شيخ زين، نعم، نجد أن معظم المسلمين، نعم، يصومون هذا اليوم
2: إقبال
1: حتى
2: عظيم،
1: حتى الصغار.
2: صحيح.
1: نعم.
2: وناس أيضا يسعون،
1: نعم،
2: لتفطير الصائمين في المساجد،
1: نعم،
2: ترى كأنه يوم رمضان.
1: نعم. صحيح.
2: نعم. شيء يعني عظيم ومبارك جدير بالمسلم أن يسعى إليه، سواء كان بالصيام أو بتفطير الصائمين. المحطة الثانية فيما يتعلق بهذه الفضائل يوم عرفة هي أن الله سبحانه وتعالى يباهي فيه ملائكته.
1: نعم.
2: وقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده ورجال رواه الصحيح، إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا.
1: نعم.
2: يعني الحق سبحانه وتعالى يباهي ملائكته، لماذا؟ لأن الخلق جعل في بواعثهم نوازع الشر بخلاف الملائكة، فهم معصومون، فليست هناك أنفس لهم أو شيطان يغررهم أو دنيا تجرهم، ولكن الإنسان موصف بالتكليف حينئذ يباهي الله بملائكته بهؤلاء الذين وقفوا على صعيد عرفة.
1: نعم.
2: وكذلك من تشبه بهم في أرض المواقف المباركة العظيمة. أيضا المحطة الثالثة هي عتق الله سبحانه وتعالى لجميع عباد الحجاج، بل،
1: نعم،
2: وغيرهم، لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة.
1: نعم.
2: وإنه ليدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة.
1: نعم.
2: فيقول ما أراد هؤلاء، رواه مسلم في صحيحه. بالطبع يعني أهل عرفة هم المقصودون في هذا أولا.
1: نعم.
2: ولكن من كان متلهفا لعطاء الله، الرحمة إذا نزلت وسعت.
1: نعم.
2: والعذاب يخص بأهله.
1: نعم.
2: إلا إذا سكت الناس عن المظالم عمهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب، ولكن إذا كانت القلوب متعطشة والألسن متلهجة،
1: نعم،
2: حينئذ تشملهم رحمة الرحمن.
1: نعم.
2: الرحيم.
1: نعم. شيخ زين، سنأتي إلى بقية هذه الصور العظيمة من خصائص هذا اليوم المبارك وفضائله. في يوم عرفة، طبعا يوم عرفة هو الوتر.
2: نعم.
1: الذي أقسم الله عز وجل به في سورة الفجر في قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. طبعا أقسم الله عز وجل بهذه الليالي العشر.
2: نعم.
1: ومن هذه الليالي أيضا دخل هذا اليوم، يوم عرفة ويوم النحر. فدلالات هذا القسم بهذه الأيام المباركة.
2: أحسنت. هنا يذهب كثير يذهب كثير من المفسرين أن القسم في هذه الآية المباركة والسورة بالفجر والعشر والشفع والوتر هو قسم بهذه الليالي وقسم بهذه الأزمان، لأن هذه الليالي عبارة عن زمن ودليل على أنها عظيمة. ولكن جماعة من أهل البلاغة وأهل التفسير يرون عكس ذلك ويقولون إن قسم الحق قسم الله تعالى هو للتعظيم، القسم هو يكون للتعظيم والعظيم لا يقسم بمخلوق، إنما جعل الله الأزمان وهذه الليالي وهذه الأيام ظروفا للأعمال الصالحات. إذن قسم الحق سبحانه وتعالى ليس لهذه الأزمان فحسب، إنما جعلها الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أنكم أنتم أيها الناس إذا لم تستثمروا هذه الأزمان وتجعلوها وعاء للأعمال الصالحات للرجوع إلى الله للاعتراف بوحدة الديان وبالمعرفة يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون، فإنكم حينئذ لم تعرفوا لباب ومقصود الخالق من خلقه سبحانه وتعالى. فقسم فالخالق لا يعظم مخلوقا، إنما دلالة إشارة إلى لفت الأنظار إلى أن هذه الأسماء نفسها كما أنجى الله سبحانه وتعالى فقام موسى من هلاك فرعون من فرعون وأذاه، وكما كانت هذه الأيام أيام شر لهؤلاء الكفار لأنهم لم يعتبروا بها، كذلك ينبغي عليكم أنتم أن تجعلون هذه الأزمان وعاء للإيمان بالله والتصديق به سبحانه وتعالى. طبعا هذا قال به عدة من المعاصرين منها دكتورة عائشة بنت شاطئ وشيخنا الدكتور بروفسور عبد الله حسين البار وغيره من المفسرين المعاصرين، لأن بعض العلماء أكثر علماء ترونهم يرون يعني والتين والزيتون، التين والزيتون ما أقسم الله تعالى مخلوق، إنما إشارة إلى الأماكن التي صحيح. نزلت فيها الرسالات العيسوية والموسوية والمحمدية شريعة محمدية وهذا البلد الأمين، وأنت آيات كثيرة جدا
1: يعني التين والزيتون يشير إلى سيناء
2: نعم. إلى أماكن مباركة إلى جهود أنبياء أنتم إذا لم تستقيموا على منهج الشرائع الإسلامية دين سيدنا موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم حينئذ أنتم سيردكم الله أسفل السافلين.
1: نعم
2: لقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، ليس الخلقة لا فائدة من خلقة الإنسان، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم في رواية ونياتكم. العمل الصالح هو الذي ينبغي أن يكون ينجو به الإنسان من مهالك يوم القيامة. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. إذن السفينة تحتاج إلى أعمال أعمال صالحات اقتداء بالأنبياء ومناهجهم وشرعهم، وهذا حقيقة أستاذ أمان يعني قد غاب عن كثير من المفسرين الشفعي والوتري. طبع الوتر هنا هو يوم عرفة والشفعي هو يوم النحر يوم العيد. فقسم الحق سبحانه وتعالى إشارة إلى أن التفات الأنظار إلى أن هذه الأيام مباركة فحافظوا عليها من أعمال صالحات.
1: أيضا شيخ زين جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليوم الموعود هو يوم القيامة واليوم المشهود هو يوم عرفة والشاهد هو يوم الجمعة. إذن لماذا سمي يوم الجمعة بالشاهد وسمي يوم عرفة باليوم المشهود؟
2: هنا لأن تشهده الملائكة والله سعيد يقول ينظر إلى عبادي فاشهدوا لهم، فشهود أي تجلي الحق سبحانه وتعالى وشهود هو الحضور فكان شهود الملائكة على أعمال الخلق فيعترفون بذنوبهم فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. هذا بالطبع أستاذ عماد هو من ضمن التفسيرات، والعلماء تفسيرات كثيرة.
1: نعم. أيضا شيخ زين، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبيدا من النار من يوم عرفة، وإن الله ليدنو ثم يباهي به ملائكته. يعني دنو الله عز وجل، دنو الرب عز وجل الجبار الجليل من عباده في ذلك الموقف المهيب. والعتق من النار له دلالات عظيمة لأولئك الذين وقفوا على صعيد عرفة يبتهلون متضرعين إلى الله عز وجل بغفران الذنوب.
2: عندما يكون العبد قريبا من ربه، والقرب هنا قربا معنويا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هنا ينبغي للمسلم أن يستغل هذه الغنائم وهذه المواسم، أن يهرع إلى بابه ويلوذ بأعتابه لينسال عليه وتتنزل عليه رحمات الله سبحانه وتعالى. هذا معناها أن باب الدعاء مفتوح.
1: نعم.
2: معك شيك مفتوح، اقرع باب الحق سبحانه وتعالى بصدق يأتيك الفتح والمنوح.
1: نعم.
2: حينئذ ينبغي المسلم أن يستغل هذا. قلوب العباد لابد أن تتهيأ لمثل هذا اليوم. يعني أقرب ما يكون عبد ربي وسيد، سئل النبي أي الدعاء أسمع؟ قال دبر الصلوات وفي جوف الليل. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى كما ورد في حديث أن الله ينزل إذا ذهب الثلث الأخير فيقول: هل من مستمع؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ يعني هذا ينبغي أن تكون المسلم لا يغفل عن الله.
1: صحيح.
2: للأسف شديد أيام النفحات تحصل فيها الغفلات، الثلث الأخير الناس وقت النوم، بعد عند الإفطار مثلا في غفلات، يوم عرفة طبعا الناس في إجازة.
1: نعم.
2: ينبغي أن يستغلوا ويعمروا هذه الأيام المباركة في باعتكاف بيت الله عز وجل.
1: نعم.
2: وهم صائمون. الإمام مالك يرى أنه الصيام من شروط الاعتكاف لا يصح إلا إذا كان المسلم صائما، فهذه فرصة فيعتكف وينال أجر الشعيرتين إذا كان لم يكن في تلك البقاع المباركة، ففي بقاع طاهرة وأنت في أرض مباركة، حينئذ تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأرجى أن يحول الله حالك اليوم. ما أحوجنا إلى أن يحول الله حالنا إلى أحسن حال. بماذا؟ بأن نقرع باب أقيم على باب الكريم أقيم ولا تنأي عن ذكري فتهمه، والرب الكريم من يقرع على الصدق باب يجد رؤوفا رحيما. وهنا كما قال القائل: تعالوا بنا نصطلح، فباب العرش قد فتح.
1: نعم.
2: وداو الفؤاد الذي بسيف الهوى قد جرح. هنا قرب الحق سبحانه وتعالى قرب عظيم جدا، وهذا ينبغي أن نستغله.
1: نعم.
2: وأن نستشعره. فمن عرف الشيء حينئذ عرف مقداره.
1: نعم.
2: لهذا الحديث الذي ذكرته هو يهجش الأشياء.
1: نعم.
2: فيجعل المسلم يقرع باب الرحمن.
1: إذا غير الحاج.
2: نعم.
1: شيخ زين عليه أن يجتهد، هو صائم في هذا اليوم.
2: نعم.
1: وعليه أيضا أن يجتهد قدر الإمكان في العبادة.
2: نعم.
1: نعم. ننتقل شيخ زين إلى منحى آخر يتعلق بهذا اليوم. ففي يوم عرفة أطم الله عز وجل الدين وشرائع الإسلام، عندما قوله تعالى في هذا اليوم المبارك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت في يوم عرفة، فما معنى إكمال الدين؟
2: أحسنت. هنا أولا أستاذ عماد لفتة لطيفة مهمة جدا، وربط القرآن بالزمان والحال كما يقال.
1: نعم.
2: حقيقة أكملت لكم دينكم، أي الشرائع الأحكام الشرعية قد أتم الله تعالى، لن يزيد هناك حكم بالتحليل ولا بالإيجاب، أكملت لكم دينكم.
1: نعم.
2: لا خلاص لهذا قال العلماء لا تحليل، لا لم ينزل حكم شرعي بعد نزول هذه الآية، إنما نزلت آيات أخرى. قيل أن هذه الآية آخر آية، وقيل أنها آخر آية في الأحكام الشرعية، ما في تشريع جديد، ولهذا استمر نزول الوحي إلى 81 يوما بعد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقفلي رجوعه من حج بيت الله الحرام بعد 381 يوما. فأكملت لكم دينكم، خلاص انتهت الأحكام الشرعية. ولهذا بعضهم قال أن آخر ما نزل كما روى ذلك النسائي في سنن الكبرى بسند صحيح رجعه السيوطي وغيره، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لا يظلمون، كما في الاتقان للسيوطي وغيره من الزركشي وغيره رجعوا هذا. أتممت عليكم نعمتي أي بإكمال الدين.
1: نعم.
2: وبعضهم قال أن هذه نزلت في فتح مكة بإتمام النعمة.
1: نعم.
2: وقيل غير ذلك، لكن الصحيح أن الآية في سياق إتمام النعمة، حتى جاء بعدما نزلت هذه الآية جاء بعض اليهود إلى سيدنا عمر بن الخطاب قال له إن آية في كتابكم لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. قال سيدنا عمر نعم أعرف الآية، وهي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أعرف هذه الآية في اليوم الذي نزلت وفي المكان الذي نزلت، نزلت في يوم عرفة يوم الجمعة.
1: نعم.
2: انظر كيف الحديث في البخاري ومسلم، يعني سيدنا عمر اعتز بهذه الآية لأنها آية عظيمة، يتم الله علينا النعمة، هو الذي يشرع لنا الأحكام ثم يتم علينا نعمة، لأن الأحكام الشرعية أستاذ عماد هي فيها خير وبركة.
1: صحيح.
2: كل حكم شرعي من عبادات، من معاملات، من أنكحة، من جنايات، ولكم في القصاص حياة. حياة، يعني بعدين نكرة. حياة، ما قال في الدنيا، ما قال حياة للمقتول أو للقاتل، حياة. لهذا قال علماء هذه الآية يعني أذهبت ما يقوله العرب القتل أنفى للقتل، كل هذا ذهب في هذه الآية العامة العظيمة. حياة للأرواح، الشريعة نفسها حياة للأرواح.
1: نعم صحيح.
2: ما سميت شريعة شريعة إلا لأن الشريعة هي الماء العذب الزلال، فلهذا الشريعة جاءت لسقي الأرواح، كما أن الماء يسقي الأشباح ويسقي الأرض والزرعة. كثير ما من حكم شرعي إلا فيه خير وفيه سعادة، وحتى أنت يعني لم ترتضي به في قضايا الجنايات، في قضايا المحاكم، في قضايا الطلاق. نعم. فلهذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عظيمة. أتممت عليكم نعمتي ورضيت، من يرضى؟ إذا شخص قال أنا راضي عنك مسؤول شيء تلك الليلة لن تنم. إذا رب الأرباب ورضيته يعني رضا الحق للخلق يعني أعظم مقاصد الحياة في هذا الكون.
1: نعم. ننتقل دكتور أيضا إلى جانب آخر، أن هناك، هل هناك دعاء خاص مخصوص بهذا اليوم المبارك؟
2: أحسنت. حقيقة نعم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء يوم عرفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام مالك مرسلا، وأيضا أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي موصولا. قال عليه الصلاة والسلام أفضل دعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء عظيم جدا، وله طرق كثيرة يعضده بعضها بعضا من حيث السندي. فهو صحيح. وهذا الدعاء العلماء قالوا كيف سماه الرسول دعاء، وقال ثم ذكر ذكرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لا يسأل المسلمون من ربي شيئا، ذكر.
1: نعم.
2: فلماذا وهو دعاء يعني دعاء سماه النبي دعاء؟ للعلماء هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا ثناء لكنه تعريض بالطلب، ثناء على الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثناء لأن ذكر ثناء على الله.
1: نعم.
2: لكنه فيه تعريض بالأدب، يا رب أنا أوحدك ولا أعبد غيرك لا شريك لك أنت ربنا ورب كل الخلائق، معناها ماذا؟ أعطني، أكرمني، كما تقول شخص تذهب إليه وتثني عليه، أنت ما شاء الله كريم، أنت ما شاء الله أياديك بيضاء، ما معنى هذا؟ أكرمني، أعطني. هذا الجواب الأول.
1: يعني نقدر نقول شيخ زين أن انشغال العبد بالذكر،
2: نعم،
1: بذكر الله عز وجل يغنيه عن الدعاء.
2: هذا الجواب الثاني.
1: نعم.
2: وقد سبقتني إليه، وهذا دليل على حصافتك
1: الله
2: وفهمك.
1: حفظكم الله يا شيخ.
2: حقيقة ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام،
1: نعم،
2: قال: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. هذا قالوا عبارة عن الذكر، الذكر هو،
1: نعم،
2: يعطيك الله سبحانه أفضل ما تعطي ساكلي. يعني هذا الحديث يشرحه هذا الحديث. هذا الجواب الثاني. نعم.
1: نعم.
2: والسنة النبوية تشرحه بعضها بعض.
1: نعم.
2: الجواب الثالث هو أن هذا كلام مستأنف، كلام جديد. خير أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل بعد بقى انتهى.
1: نعم.
2: وأفضل ما الواو هنا للاستئناف وليس للعطف. وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله الله وحده لا شريك له. فهذا الدعاء ينبغي إنسان الحاج وغير الحاج، طب الحاج منشغل باسمه بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، تنتهي التلبية بالتكبير للحاج يوم النحر بعد،
1: نعم،
2: رمي الجمارة يوم النحر، رمي خلاص يبدأ حينئذ بالتكبير. أما لغير الحاج، الحاج يشتغل بهذا الذكر، نعم،
1: نعم،
2: ولكن لغير حاج أيضا ينبغي أن يشتغل بهذا الذكر، لا، نعم، إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. دعاء عظيم جدا فيه توحيد، لأن المقام الحج هو توحيد خالص جدا، مع أنك في الحج وفي عرفة تقف بجبل،
1: صحيح،
2: جبل وعلى خيبة بيضاء تذكر الله سبحانه وتعالى، ثم بعدها ترمي بعد انتهاء الحج وتطوف. فلو نظرت العقل هنا يقف، لماذا؟ لأنك تمتثل لأمر الحق سبحانه وتعالى بأعمال العقل يقبلها، لأن النبي عليه الصلاة قال: اللهم تقبله حجا وعمرا، حجا لا رياء فيه ولا سمعة، رجا وتعبدا، رجا،
1: نعم،
2: وتعبدا. حتى سئل الاعرابي لما حج قال: كيف الحج؟ قال: والله درنا بدار وخبخبنا في مطراق وحذفنا جدار. فهنا المقصد الاعظم،
1: نعم،
2: ليس من هذا، توحيد لله.
1: نعم.
2: لهذا بعض هذا من الشبهات التي يبثها من العلمانيين والكفرة والفجر، أن الحج فيه عبارة عن فيه شرك، فيه عبادة حجر أسود يطوفون حوله. هو هذا شعار،
1: نعم،
2: هذا علم، فدلالة فقط،
1: صحيح،
2: لعبادة الحق. فلهذا سيدنا عمر لما حج وقبل الحج قال: أشهد أنك حجر لا تنفع ولا تضر،
1: نعم،
2: ولولا أني رسول ما رأيت رسول يقبلك ما قبلتك.
1: نعم.
2: فقط هو يشهد،
1: نعم،
2: يوم القيامة،
1: نعم،
2: بمن قبله.
1: نعم. شيخ زين أيضا يعني يقال أن ليلة العمر للشخص هو ليلة زفافه.
2: نعم.
1: وساعة العمر بالنسبة للحاج هي تلك الساعة التي يقفها ما بعد الزوال إلى قبيل الغروب، هذه ساعة العمر.
2: نعم.
1: بالنسبة للمرأة عندما يكون هناك في ذلك الموقف العظيم.
2: نعم.
1: نعم.
2: حقيقة صدقت، لأن الحج في العمر مرة واحدة.
1: نعم.
2: من قدر فلا مانع أن يحج. فالناس يبذلون خصم مع الغلاء، يبذلون أموالهم يحجون بيت الله الحرام، فهي كما تفضلت ساعة العمر، وساعة ينبغي أن يحافظ عليها الحاج، بل،
1: نعم،
2: يتلهف لها لمن لم يوفقه المولى سبحانه وتعالى للحج.
1: نعم.
2: والنبي عليه لخص ذلك فقال: الحج عرفة. فينبغي للحاج وأن يستثمر هذا الوقت بالابتهال، ولا ينظر إلى الكلام الجانبي ولا الرفعة ولا الصخبة ولا الفسوق ولا الصخب ولا الرفث، بل يشتغل يعني كما يقولون قلب ورب.
1: نعم.
2: فقط. فلماذا؟ لأنك تكتنز كنزا يبقى معك مدى الآباد. الحج،
1: نعم،
2: في العمر مرة، لم يجب إلا مرة.
1: نعم.
2: نعم. فلهذا تكتنز منه. فلهذا خلاص بعض الناس إذا جاء من الحج يقول: الحاج فلان، حتى،
1: نعم،
2: في شرق آسيا يسمون الحاج، يزيق قدام اسمه الحاج، يعني خلاص، يعني الحج يهدم ما قبله. ما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبي كيوم ولدت أمه، كما تفضلت أنه يعني ليلة العمر يعني تخرج كأنك ولدتك أمك،
1: ولدت من جديد،
2: ولدت من جديد. نعم. ولهذا قال القائل يعني ولدتك أمك يا ابن آدم باكية والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص على عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا.
1: نعم.
2: هذا اليوم الذي يبيض الله وجهك، إذن اعمل بينك وبين الله سر في ذلك الموقف. نعم. في ذلك المهيب العظيم المبارك.
1: نعم. أيضا دكتور زين، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، وكأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء وهو يلبي. هل هذا دليل ودلالة على أن الأنبياء قد حجوا إلى بيت الله الحرام تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام؟
2: نعم، هذا صحيح، هذا حديث عظيم جدا أخرجه مسلم في صحيحه.
1: نعم.
2: يعني له جؤار أي رأى في علي صوته يلبي سيدنا موسى وفي سيدنا يونس عليه السلام.
1: نعم.
2: لأنه الحج الله سبحانه وتعالى يعني حتى قبل آدم عليه السلام، قبل عفوا سيدنا إبراهيم.
1: نعم.
2: ما من نبي إلا وحج بيت الله الحرام، فلهذا ترى أنه هناك كما يقولون مهبط الوحي وموطن أقدام الأنبياء.
1: لا.
2: لأنهم حجوا في تلك البقاع، ولهذا الإنسان عندما يسلك الأنبياء فبهداها مقتده.
1: صحيح.
2: فالنبي عليه الصلاة يقتدي بالأنبياء، والحج هو توحيد خالص ودليل على وحدة يعني الأديان السماوية. كل أديان السماوية هي تدعو إلى دين واحد، دين الإسلام، لا دين إبراهام ولا دين ملفق ولا دين واحد.
1: نعم.
2: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي آخرة من خاسرين. فهذا يعني ترى أن الأنبياء وقفوا في هذه المشاعر ولبوا ورفعوا أصواتهم واعترفوا واعترفوا بنعمة الحق ولهم. نعم. لأن الأنبياء معصومين، ومع هذا وذاك أنت تلبي، كيف يكون حالك؟ يكون حالا عظيما مباركا.
1: نعم. نعم. نعم. وجه المباهاة شيخ زين في هذا الموقف أن الله عز وجل يباهي بأهل الأرض أهل السماء.
2: نعم.
1: ما هو وجه المباهاة هنا من وجه الله عز وجل؟
2: وجه المباهاة أنهم يأتون ذليلين طائعين لدعوة الأنبياء أن أذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا لأنهم يوم معترفين.
1: نعم.
2: الاعتراف أخي أستاذ عماد هو لب التوحيد.
1: نعم.
2: لب الخضوع، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو مخ العبادة. الدعاء ما هو؟ اعتراف. فلهذا يقول بعض علماء حضرموت، فلهذا قال لهذا يعني فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتخاري أنا عبد، بافتقاري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري.
1: نعم.
2: الفقر والاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى دليل على أن الإنسان تحقق بمفهوم عبودية، حينئذ الله سبحانه وتعالى يفخر بمقام عبده الذي خلقه، هو الذي خلق له قوة يطيعه.
1: نعم.
2: بتوفيقه صار المطيع يطيعه، يباهي ملائكته يقول تعالوا يا ملائكة انظر إلى عبدي عبادي هذا. المباهي أن الله سبحانه وتعالى يفرح يرضى عن عبده.
1: نعم.
2: ينظر أيها الملائكة أنتم ليس عندكم صوارف الأعداء، الإنسان أربعة المكلف سواء كان إنسان أو جنا، واحفظ قلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنيا. هذه الأربعة الشيطان والنفس والهوى والدنيا هذه تجره، ولكن الإنسان يترك الدنيا وما فيها والشيطان.
1: نعم.
2: وهواه ونفسه الأمارة فيذهب إلى رحاب
1: متجردا
2: الله. متجردا بثياب من بيضاء.
1: نعم.
2: عنيدا الحق يباهي به.
1: نعم.
2: مباهاة عظيمة جدا، وهذا شرف الإنسان.
1: نعم.
2: لماذا؟ لأنه يشكر الحق أن وفقه. فلهذا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنه يعني قال كل لا تحصوها، لأنه إذا أنت ذهبت الحج والله وفقك، أو صمت يوم عرفة والله وفقك، من وفقك؟ تحتاج هذه نعمة، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر أنه وفقك لصيام يوم عرفة، وفقك لذهابه إلى عرفة، وفقك للدعاء، وفقك لعمل الصالح، هذه نعمة. طيب شكرت الله على هذه النعمة، هذه نعمة توفيق، ولك بشكره نعمة أخرى تحتاج إلى شكر، وهكذا ثم الدور والتسلسل. فأنت محتاج وفقير إلى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم. أيضا دكتور، في يوم عرفة وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا ناقته القصوى عند الصخرات.
2: نعم.
1: فهذا هو موقف النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المبارك. نجد الحجاج يتزاحمون في الصعود إلى تلك التلة، إلى جبل عرفة. فهل من الواجب ومن الضروري أن يصعد الحاج إلى الجبل، أم أنه يقف في أي صعيد كان؟
2: النبي عليه الصلاة قال الحج عرفة وموقف هنا، وكل عرفة موقف.
1: نعم.
2: فهذا بطبع ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا يعني لا يجب، ولا ليس من شروط الحج أن يقف الإنسان في الجبل الذي صعد فيه رسول الله أو في نفس المكان، واللي حصل تدافع وموت وهلاك. فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عرفة كل موقف وهي لا محددة بحدود ومعروفة جدا. نعم. فأي مسلم وقف فيها صح وقوفه. نعم. وينبغي أن يحترس أن يبتعد عن حدود منى، إنما يعيشوا فقط في جبل عرفة وجبلها وحدودها التي حددها رسول الله، هي معروفة معلومة.
1: نعم.
2: نعم هناك.
1: شيخ زين، قبل أن ننتقل إلى خطبة عرفة،
2: نعم،
1: ربما هناك شيء من بقية من الخصائص. نعم. والصور التي موجودة لديكم
2: في عرفة.
1: في عرفة. نعم.
2: نعم، ذكرتنا ما شاء الله بها في خلال أسئلتكم.
1: نعم.
2: إنما تكلمت أنه في هذا اليوم يخزي الله عز وجل الشيطان.
1: نعم.
2: ويتجاوز عباده، وهو ما ذكرناه.
1: نعم.
2: أيضا يوم عرفة يوم يفرح المسلم بتوفيق الله عز وجل.
1: نعم.
2: نزلت الآية والنبي عليه الصلاة قال يوم عرفة يوم النحر ويوم التشريق يعيدون أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب كما في سنة أبي داود.
1: نعم.
2: أيضا سادس هو أن دعاء عرفة الذي سألتم عنه، وأنه دعاء عظيم جدا ومبارك.
1: نعم.
2: فهي ست من الفضائل. نعم. قد تخللت بأسئلتكم المباركة، وهذا من نجابتكم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا دكتور زين. إذا ننتقل شيخ زين إلى مضامين خطبة الوداع في هذا اليوم المبارك. قيل في يوم عرفة وقيل في يوم النحر، وقيل كانت خطبتان يعني في اليومين. إذا السؤال، لماذا سميت هذه الخطبة بخطبة الوداع؟
2: حقيقة خطبة الوداع من الخطبة المباركة، سميت بذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع أصحابه وقال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ولهذا قبل أن يحج أمر أناسا يخبرون أهل القرى والمسلمين في أماكن التي وصل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج هذا العام، فحجوا.
1: نعم.
2: خرجوا ما شاء الله، يقول جابر بن عبد الله الأنصاري قال مشى رسول الله مع موكب من المسلمين، فرأيت من أمامي فإذا أناس على مد البصر، ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي.
1: نعم.
2: وخلق كثير، حتى قيل أنهم الذين حضروا حجة وداع الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثر من 100,000.
1: نعم. يريدون أن يتموا ويقتدوا برسول الله.
2: نعم. نعم.
1: نعم.
2: يعني موقف مهيب جدا.
1: نعم.
2: ودع أصحابه ولخص الدين لهم، وهذا من الأستاذ دائما بعد المحاضرة.
1: نعم.
2: يلخص لهم خلاصة الدرس حتى لا يتشتتوا، وينذرهم في هذا خطبة وداع كانت ملخصة لكل كليات الدين.
1: نعم.
2: نعم. قد كتبت في ذلك كتاب سميته الفرائد ما في خطبة الوداع من الفوائد.
1: نعم. في هذه الخطبة فضيلة الشيخ زين، أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم عادات الجاهلية.
2: نعم.
1: أكد أيضا على معيار التفاضل الجديد بين الناس.
2: نعم.
1: ألا وهو التقوى، الناس السواسية كأسنان المشط.
2: نعم. هذه كلها معاني مهمة جدا، يعني بل قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم واحد وإن نبيكم واحد وإن كتابكم واحد لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا إن كل شيء من أمر جاهليتي تحت قدمي هذا موضوع فأمات كل النعرات الطائفية الفوارق كلهم الناس بالتقوى سواسية
1: نعم
2: التقوى هو الجامع إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالنبي عليه الصلاة يترجم ما في القرآن الكريم لأن الناس إذا عرفوا أنهم سواسية وأن التقوى هو الأصل والأساس والرأس حينئذ لا يتعالى بعضهم على بعض ولا يتنازع بعضهم على بعض فيعيش الناس في سلام وإيام وتعطي الحقوق متساوية
1: نعم في هذه الخطبة أيضا فضيلة الشيخ الدكتور زين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وأكد على حرمة الدماء والأعراض والأموال
2: هذا انتهز النبي عليه الصلاة نعم إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت يعني حرمة الأعراض حرمة الدماء حرمة الأموال لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لا يزال يعني حديث كثير جدا أكد النبي عليه الصلاة والسلام على حفظ كليات الدين الخمس هذا تلخص هذا الخطبة ده تلخص حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسل حفظ المال حفظ المال جانب أموالكم النسل العرض النفس الدماء فكل الدين تكلم عن اعبدوا ربكم صلوا فرضكم تكلم النبي عن كليات الدين خمس كليات الدين هذه الخمس ما من نبي إلا وجاء للحفاظ عليها وأعظم حرمة بعد الدين حرمة النفوس فإزهاق النفوس بغير حق من أعظم الجرائم التي وقعت في في في منذ خلق الله آدم قتل قابيل هابيل
1: أيضا في هذه الخطبة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم أو عن تحريم التعامل بالربا لا شك أن الربا كبيرة من كبائر الإسلام فهنا حث النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة هذا الأمر وعدم الاقتراب من التعامل بالربا في الأموال
2: نعم هذا دليل سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يستشرف الزمانة ويتكلم عن قضايا ستتنكب فيها الأمة المحمدية فتنكبت في الربا فوقعت والعياذ بالله في الدماء وقعت في هضم حق النساء فاستوصوا بالنساء خيرا والأموال قالوا النبي بدأ بنفسه قالوا أول ربا أضعوا من ربانا ربا العباسي عبد المطلب وفهو تحت قدم

0: وعاليا في ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي والمال. نعم. فالمال عصب الحياة، لا يجوز إلا أن يؤخذ من محله ويضع في حله.
1: صحيح.
0: فللأسف شديد يعني المال طلب الحلال فريضة بعد الفريضة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يكون بعيدا عن الحرام وأكل مال الحرام والربا. فانتشرت للأسف شديد شركات وهمية وربا وقروض ومعاوضات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك جريا وراء الكفرة والفجرة والبنوك الربوية. والله تعالى يقول يمحق الله الربا
1: ويربي الصدقات،
0: ويربي الصدقات.
1: نعم.
0: نصلح. فهذه يعني لا استقرار للاقتصاد إلا إذا تركنا الربا.
1: نعم.
0: وأموال الناس بالباطل ونحو ذلك.
1: نعم. أيضا شيخ زين، دلالات وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالنساء، فقد أوصى وأكد على أهمية أن نتواصى. نعم. بالمرأة.
0: النبي عليه الصلاة والسلام يعني بين حق النساء فقال: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يؤطئن فروشكم من أحدا تكرهونه، فإن فعلن في ذلك فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وقسوتهن بالمعروف. هذا يبين ويرشد أن الإسلام رفع شأن المرأة. وفي خطبة الوداع بين ملأ للأمة بلغوا عني وألا فاشهد، ماذا هذا يدل على أن الإسلام رفع من شأن المرأة. وقد كانت المرأة شأنها ممتهن والعياذ في الأيام الجاهلية والكافرة بل والمعاصرة. إذن الإسلام شرف حق المرأة وأعطاها وكرمها وشرفها، والنفقة واجبة على الزوج. نعم. من أجل أن تتفرغ لخدمته ولتربية أولاده، الأم مدرسة. فهذه قضايا مهمة جدا بينها النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم الإسلامية تتنكب عنها.
1: نعم.
0: نعم. ويأتي أناس يتشدقون يقولون أن الإسلام هضم حق المرأة إطلاقا. النبي عليه الصلاة بل في كان في سكرات الموت يقول: الصلاة وما ملكت أيمانكم، أيمانك أي النساء.
1: نعم.
0: التي يملكها المرء بملك اليمين يطأها. فإشارة إلى عناية بشأن المرأة وأنها أمانة في أعناقنا. بحمد الله المسلمون قاموا بهذه أتم القيام، فإن ولا عبرة بالشاذ.
1: نعم. نعم. نعم. الغريب اليوم شيخ زين أن الوافد يريد أن يعلمنا حقوق المرأة.
0: نعم.
1: وأن نستوصي بالمرأة، بينما الإسلام قد حدثنا ورسول الإسلام قد أوصى بها قبل 1400 سنة.
0: اللهم صل عليه. نعم. نعم صدقت.
1: نعم. أيضا شيخ زين، الدماء في هذه الخطبة أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الدماء، فكيف توضح تشديد النبي عليه الصلاة والسلام على مسألة الدماء وكيف تقرأ ذلك؟
0: أقرأ ذلك أن الأمة قد تتنكب في ما يتعلق بالسياسات أو بالدنيا الغرارة، فيقتل الرجل أخاه المسلم على أرضية على مال على منصب من أجل لعاعة من الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة: فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما دام أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يظهر منه كفر براح، فلا يجوز أن تعاديه ولا أن تقتله، ولابد أن نعيش في وئام. فهذا يدل على أيضا إرشاد إلى الأمة الإسلامية إلى عدم التطرف، تكفير الطوائف بعضها مع بعض.
1: نعم.
0: إن اختلفت معها في وجهات نظر أو في مسائل فرعية لا يجوز شرعا.
1: نعم.
0: المسلم ودم المسلم حرام، حرام شرعا. وكما ذكرت الحديث آنفا: لا يزال المسلم في فسحة المدينة ما لم يصب دم الحرام، أي يضيق عليه الخناق، يعني التوبة تكون ضيقة عليه، حتى قيل أنه قاتل النفس عامدا ليس له توبة كما يروى عن ابن عباس.
1: نعم.
0: لكن الصحيح أنه له توبة. فالدماء خطيرة جدا، ولهذا أول ما يحاسب الله سبحانه وتعالى الخلق يوم القيامة في الدماء.
1: نعم.
0: وورد أيضا: أول ما يحاسب الإنسان في قبره عن الصلاة. ولا تعارض بين هذين الحديثين، لأن في الصلاة هذا في بينك وبين

0: من الله. نعم. في الحقوق أول ما يكون الحساب في الدماء يوم صحيح. القيامة صحيح. لخطرها لعظمتها. كيف تقتل شخصا وتبيده من الحياة والله هو مبدع، هو الذي خلق الحياة في الخلق.
1: نعم.
0: فأنت كأنك تنازع الحق في الخلق والإيجاد والعياذ بالله.
1: نعم.
0: الأمر جلل حقيقة. نعم.
1: أيضا في ختام الخطبة شيخ زين، دلالة إشهاد النبي عليه الصلاة والسلام على بلاغه لدين الله تعالى للناس، وهو أعظم إشهاد في التاريخ البشري.
0: نعم.
1: في أشرف زمان وأشرف مكان.
0: نعم.
1: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد
0: لا إله الله. فلهذا يجب على العلماء أن ينشرون خطبة وداع النبي، ويعقدون لها الندوات، ويبينونها للأمة الإسلامية. لأن النبي يقول بلغوا، اللهم فاشهد، اللهم إني بلغت.
1: نعم.
0: أخبرتكم بما يصلحكم، وبينت لكم ما يفسدكم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ألقى حملا ثقيلا على كاهل العلماء أولا.
1: نعم.
0: لأنه يعني كلمات حقيقة ألقاها عليه الصلاة في سفوع جبل عرفات.
1: نعم.
0: أرسل قواعد الإسلام إلى الأبد، فهي فيض من عواطف حقيقة، من مشفق، من رحيم، مودع كريم، والله ما أروعها من ساعة تلك التي اجتمع.
1: نعم.
0: حولها أصحاب الرسول الألوف المؤلفة، يستمعون متضرعين ويأخذون ينظرون، والنبي ينظر إليهم وينظر من خلالهم إلى الأجيال المقبلة. ولهذا راح يلقي على مسامعهم هذا الخطاب العظيم، خطاب مودع.
1: نعم.
0: بليغ. فما من خير إلا حثهم عليه، وما من شر إلا حذرهم منه. ولهذا قلت أبياتا طويلة في خطبة الوداع ذكرت فيها مضمونها جواهر مرصعة، فيها مقاصد الهدى مجمعة، دينا ونفسا احفظن مرتبة، عقلا ومالا عرضه أي نسبة، أودعها نبينا وصية واضحة جليلة قد وجهها الخطاب للجماعة، كأنها حديث هذه الساعة علم وتشريع وكشف غمة، تربية تزكية للأمة.
1: ما شاء الله، لفظ فوك
0: أياكم الله
1: شيخ زين.
0: أياكم.
1: ختمت ختاما ختامه مسك بهذه الأبيات الجميلة عن خطبة الوداع. إذن طوينا صفحة عرفة وخطبة الوداع في إيجاز شيخ زين، ونحن مقبلون يوم غد بمشيئة الله تعالى على عيد الأضحى المبارك. هل من كلمة توجهونها للسادة المستمعين، نصائح كيف يستقبلون هذا العيد؟
0: ينبغي المسلمين أن يظهر أولا في العيد شعار الملة الحنيفية السمحة، فلا يتشبه بأعياد الكفار إطلاقا. لحديث أنس قال كان عليه الصلاة والسلام قال كان لأهل جلدي يومان عيد يلعبون فيه يروحون، فلهذا قال النبي عليه الصلاة كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، كما في عند النسائي وصحيح الحافظ حجر. ينبغي إظهار البشر والسعادة والشعائر.
1: نعم.
0: نعم. أما بنعمة ربك فحدث في مظهرك ومخبرك وكلامك ولين جانبك مع إخوانك. هذا يوم عيد، يوم يفرح فيه المسلمون، يوم أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم. أيضا بذكر الله عز وجل، يعني أثناء النعمة ينبغي أن تشكر الله لأنه هو الذي أسداها إليك. واذكر الله في أيام معدودات، قال العلماء هي أيام التشريق، قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر، رواه مسلم. إنه العيد جاء ضيفا عزيزا فاكتب بمدادي فيض التهاني، كبر الله على تكبيرة العيد تضخ الضمير في الشريان. أيضا من مقاصد هذا العيد الذي ينبغي الإنسان أن يلتفت إليه أن الله تعالى شرع يوم العيد، في يوم العيد صلاة العيد والخطبة.
1: نعم.
0: لا ينام، لا يشتغل بالأضاحي، بل يحافظ على الصلاة. الإمام أبو حنيفة عنده يرى أن بعض العلماء يرى أن صلاة عيد الأضحى واجبة عند داود الظاهري. نعم. فصلي لربك وانحر.
1: نعم.
0: فصلي أي صلاة العيد الأضحى والنحر والنحر وللوجوب وإن كانت سنة عند جماهير الفقهاء فينبغي أن يحافظ عليها، لأنها لا تتكرر إلا في السنة مرة يشهد المسلمين، لئلا يكون شيء من اجتماع الناس بغير ذكر العيد الأفرح. لابد أن يكون مع ذكر الله سبحانه وتعالى، ويسن التعجيل بالأضحى والتأخير في الفطر، لأن الناس عشان يذبحون الأضاحي. أيضا إظهار شعائر المسلمين بإخراج الحيض وذات الخدوع والصبيان، كما كان النبي عليه يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. طبعا النساء نبه على أنه من غير زينة، من غير طيب، من غير فتنة، من غير ريبة، وإلا صلاتها في بيتها أفضل، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها. التشبه بالحاج أيضا في شرع الإسلام الأضاحي، ولهذا سمي يوم النحر. ما عمل ابن آدم في يوم النحر من عمل مثل أن يريق دما، وأن لا تأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها.
1: هناك ملاحظة نلاحظها في الناس، أحيانا الشخص يتكلف شراء أغلى الثياب، وإن كان حين فقير ما يملك شيء، يستدين حتى يشتري أغلى ثياب يظهر بها في العيد. هل هذا من الإسلام في شيء؟
0: ليس من الإسلام في شيء، ولباس التقوى ذلك خير. فالمرء المسلم ينبغي أن يحافظ على نظافة قلبه وصلاح باطنه، ثم إن فتح الله عليه فليظهر نعمة الحق عليه في زيه، في ملبسه، في نعله، فلا يتكلف، لأن الثوب لا يرفع قيمة أحد، يرفعه الإيمان بالله وطاعته للرحمن. فلو ألبسنا الحرير على الحمير لكانت الحمير حميرا. لا تزيد الثياب قيمة أحد، قيمته في نفسه، في إيمانه بربه وقربه من مولاه سبحانه وتعالى.
1: الشيخ دكتور زين، طفت بنا وتجولت بنا في فضائل هذا اليوم المبارك وخطبة الوداع التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى فضيلتكم بخالص الشكر والتقدير على حضوركم في الاستوديو والحديث إلى المستمعين في هذا اليوم المبارك. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: حياكم الله ونفع الله بكم.
1: حياكم الله. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور زين محمد العيدروس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة حضرموت، خطيب جامع الروضة بالمكلا. كما أشكركم أيضا على المتابعة. ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقات أخرى قادمة. حتى ذلكم الحين، هذه تحياتي من الإعداد والتقديم عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج أسامة جابر. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير.

الحج عرفة. الحج عرفة حلقة خاصة نقف فيها أمام تجليات يوم الحج الأكبر. الحج عرفة إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر جابر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء. نشرة الأخبار الخاصة بالأنباء المحلية أبدأها بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيل محافظة حضرموت الجيلاني يشهد فعالية طواف الدراجات الهوائية الأول بمدينة المكلا. الوكيل بارباع يشهد لقاء تشاوريا لرجال المال والعمل مع شركة صينية لبحث إنشاء محطة طاقة شمسية بوادي حضرموت، ولقاء إرشادي لمؤذني غيلبا وزير يناقش الأحكام الشرعية وفضيلة الأذان. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، شهد وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس فعالية طواف الدراجات الهوائية أول بمدينة المكلا الذي أقيم تحت شعار شباب المكلا طريق واحد ووجهة واحدة. وجرى تنفيذ الفعالية من قبل شركة إسناد بإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت وبالتعاون مع مكتب وزارة التربية والتعليم وبحضور المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسيدي والمدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن الرياضي والشبابي. وفي الفعالية نقل الوكيل الجيلاني تحيات محافظ حضرموت مؤكدا أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة الرياضية في تعزيز روح الانتماء الوطني وترسيخ قيم التلاحم المجتمعي وإيجاد مساحات إيجابية للشباب لممارسة أنشطتهم بما يسهم في تنمية قدراتهم البدنية والذهنية ويعكس الصورة الحضارية لمدينة المكلا. وأشار الوكيل الجيلاني إلى أن رعاية إقامة طواف الدراجات الهوائية تأتي في إطار دعم السلطة المحلية للأنشطة الشبابية والرياضية وبما ينسجم مع توجهات قيادة المحافظة في تشييع المبادرات التي تعزز الاستقرار المجتمعي وتثبت روح الحياة والنشاط في المدينة، لا سيما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وشهدت الفعالية مشاركة نخبة من الهواة والمهتمين برياضة الدراجات الهوائية في أجواء رياضية وحماسية عكست طاقة الشباب وروحهم الإيجابية وسط تفاعل جماهيري لافت. من جانبهم أكد القائمون على الفعالية أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الأنشطة النوعية لما لها من دور في رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الرياضة وتشجيع الشباب على تبني نمط حياة صحي إلى جانب إسهامها في إبراز الوجه المشرق والحضاري لمدينة المكلا. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع بمدينة سيئون اللقاء التشاوري الذي جمع رجال المال والأعمال بوادي والصحراء حضرموت مع وفد شركة هنان لونغ كسانانغ الصينية، وذلك لبحث فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات. وناقش اللقاء آلية تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تتضمن المقترحات الأولية مساهمة الشركة الصينية بنسبة 40% وتمويل حكومي بنسبة 20%، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص المحلي بنسبة 40% بما يعزز من فرص الاستثمار المستدام ويسهم في تحسين خدمة الكهرباء بوادي وصحراء حضرموت. وفي اللقاء أكد الوكيل بارباع أهمية التوجه نحو مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها خيارا استراتيجيا لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، مشيدا بدور رجال المال والأعمال في دعم المشاريع التنموية والخدمية
مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مثل هذه المشاريع الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار. نظم مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بمديرية غيلبا وزير أمس لقاء إرشاديا لمؤذني المديرية، وذلك بالتعاون مع لجنة مسجد الشيخ علي بن سليمان المخيزيم رحمه الله ضمن برنامج الحملات التوعوية الإرشادية للمكتب. وافتتح اللقاء بتلاوة عطيرة من آيات الذكر الحكيم، أعقبها كلمة لمكتب الأوقاف والإرشاد ألقاها مدير المكتب الأستاذ عبدالله سالم بادريس، رحب فيها بالمؤذنين مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في تطوير دور بيوت الله وتعزيز رسالتها في المجتمع، وشدد على عظم الأمانة الملقاة على عاتق المؤذن وضرورة حفظها، مقدما شكره للجنة مسجد المخيزيم على تعاونها في إقامة الفعالية. وتضمن اللقاء محورين رئيسيين، المحور الأول تنبيهات شرعية تخص المؤذنين قدمه الشيخ سامي محمد باشكيل، وبين فيه أهم الأحكام والآداب المتعلقة بالأذان، وحذر من الأخطاء اللفظية التي قد تغير المعنى، مؤكدا أن الأذان أمانة عظيمة تستوجب الدقة والالتزام. والمحور الثاني مكانة المؤذن وفضيلة الأذان، تناوله الداعية زكي علي صبيح بعد صلاة المغرب، وتحدث عن المنزلة الرفيعة للمؤذنين في الشريعة والفضل العظيم الذي رتبه الله لهذه الشعيرة. في إطار الجهود المجتمعية الرامية إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وإدخال الفرحة على الأسر المحتاجة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، شاركت جمعية الصديقة التنموية في إنجاح الدورة الأولى من معرض كسوة العيد الذي نظمه فريق يمن التطوعي بمدينة المكلا، واحتضنه مقر اتحاد نساء اليمن بساحل حضرموت. وجاءت هذه المبادرة الإنسانية برعاية كريمة من السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ فياض باعامر، وبإشراف مباشر من اتحاد الملتقيات الشبابية، وبشراكة فاعلة بين فريق يمن التطوعي وجمعية الصديق التنموية ومؤسسة بصمة للتنمية، بهدف تلبية احتياجات الأسر المستفيدة والتخفيف من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وأوضح فريق يمن التطوعي أن المعرض شهد إقبالا واسعا من الأسر، حيث تمكن من توفير كسوة العيد لأكثر من 680 مستفيدا ومستفيدة في خطوة هدفت إلى نشر البهجة والسرور في أوساط المجتمع المحلي وتعزيز روح التعاون والعمل الإنساني بين المؤسسات والمبادرات الشبابية. وفي ختام الفعالية عبرت قيادة فريق يمن عن بالغ شكرها وتقديرها لجميع شركاء النجاح، وفي مقدمتهم جمعية الصديق التنموية ممثلة برئيسها الأستاذ جمعان سعيد بن ناصر ومديرها التنفيذي الأستاذ صالح بعكين، مشيدة بدورهم الداعم وإسهاماتهم الفاعلة في إنجاح المبادرة. آخر خبر في هذه النشرة، في إطار جهودها الإنسانية والاجتماعية الرامية إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم، نفذت مؤسسة ساعيات مبادرة خيرية لتوزيع ملابس العيد على عدد من الأسر المحتاجة، وذلك ضمن برامجها السنوية التي تهدف إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال والأسر في هذه المناسبة المباركة. وقد شهدت المبادرة أجواء من الفرح والامتنان، حيث تم توزيع الملابس على المستفيدين بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال مع اقتراب حلول العيد. وتتقدم المؤسسة بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة التي تعكس روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية التي تسعى المؤسسة إلى ترسيخها في المجتمع.
من إذاعة المكلا قدمنا لكم النشرة الخاصة بالأنباء المحلية، حررها من إدارة الأخبار الزميل صلاح عبد الله إبراهيم، نفذها الزميل عبد الحكيم هزاع. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة.

0: وتسليما كثيرا.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، وكل عام وأنتم بخير، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. جدد الاتحاد اليمني لكرة القدم التأكيد على عدم قبول مشاركة الأندية الحاصلة على الاعتراف منذ العام 2014 في تصفيات الدرجة الثالثة التي تنظمها الفروع حتى يتم اتخاذ قرار مناسب حولها. ويأتي هذا القرار استنادا للاجتماع التنسيقي مع فروع الاتحاد بخصوص بطولة الدرجة الثالثة، ونظرا لكثرة عدد الأندية الحاصلة على اعتراف منذ العام 2014 والذي ترتب عليها عدم موافقة الاتحاد على اشتراكها في السنوات السابقة في التصفيات. وقعت إدارة نادي خيبل بمحافظة المهرة عقدا مع المدرب الكابتن عمار الكلدي للإشراف الفني على فرق كرة القدم بمختلف فئات النادي، في خطوة وصفتها الإدارة بأنها تأتي ضمن خطتها التطويرية للنهوض بقطاع كرة القدم وصناعة فريق قادر على المنافسة خلال الاستحقاقات المقبلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الإدارة التنفيذية للنادي برئاسة الأستاذ أحمد علي كدة الهادفة للارتقاء بمستوى فرق النادي والاستفادة من الخبرات التدريبية المميزة في تطوير المواهب الشابة وصقل قدراتها بما يسهم في بناء قاعدة رياضية قوية تمثل مستقبل النادي. ويعد الكابتن عمار الكلدي من أبرز المدربين الشباب الصاعدين على الساحة الرياضية اليمنية، حيث سبق له قيادة نادي تضامن حضرموت وحقق معه الصعود إلى الدرجة الأولى، إضافة إلى تحقيق وصافة الدوري العام للموسم الماضي، كما عمل مساعدا لمدرب نادي شعب حضرموت الكابتن محمد الزريقي والكابتن سامر فضل. استدعى الجهاز الفني منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الجزائري الكابتن نور الدين ولد علي أربعة من لاعبي نادي تضامن حضرموت للانضمام إلى المعسكر الإعدادي للمنتخب، وهم عمر جولان ومدوح بن عجاي ورضوان الحبيشي ونادر سهل، وذلك استعدادا لمواجهة منتخب لبنان المقرر إقامتها في 4 يونيو القادم بالعاصمة القطرية الدوحة. غادر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المكلا الكابتن أنور عاشور فجر أمس الاثنين للعاصمة القطرية الدوحة ضمن بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك مشاركة في المعسكر الإعدادي الخارجي استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب اللبناني يوم 4 من يونيو المقبل. وتأتي مشاركة عاشور ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بصفته مساعدا للمدرب الجزائري نور الدين ولد علي في تأكيد على الكفاءة الفنية التي يمتلكها مدرب الأخضر مكلاوي الذي يتصدر دوري الدرجة الأولى. قال التقرير الصحفي إن باريس سان جيرمان يتوقع فترة انتقال هادئة نسبيا دون تغييرات جذرية مع بعض التعزيزات الطفيفة في ظل السعي لإبرام صفقة من الدوري الإنجليزي. وتشير كل الدلائل إلى أن التشكيلية الأساسية لباريس سان جيرمان للموسم المقبل ستكون نفسها للموسم الحالي، خاصة بعد فتور مفاوضات مع ألفاريز نجم أتلتيكو مدريد بشكل ملحوظ. وفي إنجلترا أفادت العديد من وسائل الإعلام باهتمام باريس سان جيرمان بضم ماتيوس فرنانديز لاعب وسط وست هام، ومن المتوقع أن يغادر لاعب الوسط البرتغالي الشاب البالغ من العمر 21 عاما نادي وست هام يونايتد بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في الدور الإنجليزي. وتبدأ العديد من الأندية اهتماما باللاعب بما في ذلك أرسنال ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، وقد حدد النادي اللندني سعره المطلوب. كشف تقرير صحفي أن الأرجنتيني تشوليان الفاريز أبلغ أتلتيكو مدريد بعدم رغبته في تجديد عقده رغم العرض المقدم له منذ أشهر، والذي كان سيجعله اللاعب الأعلى أجرا في الفريق براتب يصل إلى 10 ملايين يورو سنويا. وأفادت صحيفة ماركا بأن اللاعب يريد الانتقال إلى مشروع يراه أكثر قدرة على المنافسة على البطولات الكبرى، مع تفضيله الواضح للانضمام إلى برشلونة، بينما يبقى باريس سان جيرمان ضمن الأندية المهتمة بمتابعة وضعه. وترى ماركا أن اللاعب مستعد للتخلي عن إمكاناته كنجم أول داخل الأتلتيكو من أجل اللعب وسط كتيبة النجوم في برشلونة إلى جانب لامين يامال ورافينيا بحثا عن فرصة أكبر لحصد الألقاب. تحرك مسؤول مانشستر يونايتد من أجل تحصين البرتغالي برونو فرنانديز قائد الشياطين الحمر من الإغراءات القادمة من دوري روشن للمحترفين، وكاد فرنانديز أن يرحل للسعودية قبل عام بعد أن أبدى مانشستر يونايتد استعداده للاستماع إلى عرض بقيمة 100 مليون جنيه استرليني من نادي الهلال الذي كان مستعدا لدفع حوالي 200 مليون جنيه استرليني للاعب على مدى 3 سنوات. كما تبين أن عيد فرنانديز يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 57 مليون جنيه استرليني للأندية الخارجية، وينتهي العقد مع بعد 13 شهرا رغم أن لدى يونايتد خيار تمديد لمدة عام آخر. اقترب أندي روبرتسون ظهير ليفربول من الانتقال إلى أحدى كبار دول الإنجليزي ممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك في صفقة انتقال حر بعد نهاية مشواره مع الريديز. وكان ليفربول قد أعلن في وقت سابق رحيل الدولي الاسكتلندي البالغ من العمر 32 عاما مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي ليسدل الستار على مسيرة استمرت 9 أعوام داخل أسوار ملعب انفيلد، حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات. وكان توتنهام قد دخل في مفاوضات مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن إدارة ليفربول رفضت التخلي عنه في منتصف الموسم مفضلة الإبقاء عليه حتى نهاية عقده. أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مهتم بشراء ناد داخل إنجلترا خلال المرحلة المقبلة، وانتشرت العديد من الأنباء خلال الأشهر الماضية إلى أن آل الشيخ ينوي شراء نادي بريستول سيتي الإنجليزي قبل أن ينفي رئيس هيئة الترفيه هذا الإخبار. لكن وفقا لصحيفة التايمز البريطانية، فقد تقدم تركي آل الشيخ الآن بعرض شراء نادي تيربي كوانتي الذي يلعب في دور البطولة الإنجليزية. من مفهوم أن كل من هيئة تنظيم كرة القدم المستقلة ورابطة الدور الإنجليزي لكرة القدم على دراية بهذا النهج، لكنهما لم يعلقا عليه حتى الآن. من جانبها ذكر صاحبة ذا صن البريطانية إن آل الشيخ البالغ من العمر 44 عاما سيحتاج إلى إقناع هيئة تنظيم كرة القدم المستقلة بأن مصدر التمويل وراء أي محاولات الاستحواذ منفصل عن صندوق الاستثمارات العامة لدول الخليج. مباراة اليوم الثلاثاء في الدور الفرنسي سانت اتيان مع نيس في 49 دقيقة، ومباريات الودية المغرب مع بورنندي في 4 عصرا، ونيجيريا مع زيمبابوي في 39 دقيقة. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فين بخريبة، تحيات العزيز معتز سالم علي، نلتقيكم بعد عيد الأضحى المبارك إذا أراد الله لنا ذلك. دمتم في حفظ الله وكل عام وأنتم بألف خير.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

وطفة يا لها والله من وطفة مهيبة لكل واقف تهيب قلوب الناس من خلاقها فيها غريبة وهو من

نصيبا عسى حسن النصيب هنا